0: هاي نانو،
1: اهلا،
0: قصصك حلوه وممتعه.
1: النهارده مش هحكي لك عن قصه، انا هحكي لك عن حاجه حقيقيه. هحكي لك عن شخص جميل قوي. الشخص ده من عيلتي، انكل رشدي، هو خال مامتي، رجل جيش عظيم اجتاز في حروب كتيره احنا عارفين اسمائها ويمكن بس بنسمع عنها في الافلام. بس هو بيحكي لنا عن واحده من الحروب دي، حرب كانت قاسيه قوي، اجتاز فيها هو والكتيبه بتاعته واضطروا انهم يرجعوا من موقعهم للقاهره مشي. في بدايه الرحله دي اتحركوا بعربيه، وبعدين ادركوا ان نور العربيه ممكن يدل العدو عليهم، فكملوا الرحله بتاعتهم مشي. سالنا انكل ازاي كنتوا عارفين وجهتكم، يعني ازاي عارف اتجاهك جوه الصحراء دي؟ قال لي احنا كنا ماشيين وظبطين اتجاهنا مع نجوم مجموعه اسمها كاسيوبيا، مجموعه كده ثابته في السماء. كان لازم يحدد وجهته بناء على حاجه ثابته يظبط اتجاهه عليها عشان يعرف يتحرك في الاتجاه الصحيح. الحاجه الثانيه اللي عملوها هو انهم مالوا زمزميتهم. عارف الزمزميه؟
0: اه اكيد عارف.
1: مالوا زمزميتهم من ميه رادياتير العربيه اللي كانوا هيركبوها قبل ما يسيبوها وراحوا يتحركوا في الصحراء.
0: دول مخططين لكل حاجه.
1: ايوه، بس ازاي الميه المحدوده دي هتكفيهم طول الرحله؟ وقتها انكل رشدي رد عليا رد بهرني، قال لي هما كانوا بيمشوا ورا اثار الجمال او فضلات الجمال. ليه؟ لان الجمال بتمشي بتدور على الميه، فهي هتمشي في اتجاه الميه. وفعلا بعد شويه وصلوا لعين ميه وفضوا زمزمياتهم من ميه الرادياتير وملوها ميه حلوه نظيفه. رامز، انا قمت اليوم ده من قعدتنا مع انكل رشدي وانا الافكار دي مش راضيه تسيب دماغي، عايزه اعرف وجهتي، لازم اقيسها على حاجه تانية، والحاجه التانية دي لازم تكون حاجه ثابته. عايزه اعرف سكه الارتواء، لازم امشي ورا ناس بتدور على الميه وعارفه سكه الميه. انا نفسي اطلب ليك وليا ولكل واحد بيسمعني الطلبه دي، يا رب اكون متكل على شخص ثابت اقدر اقيس من خلاله وجهتي. ما عنديش اقتراح لاي شخص تاني غيرك يا رب. انت الوحيد اللي ثابت، انت الوحيد اللي بتحبني، وانت الوحيد اللي قادر تشدني وتقويني ان امشي السكه دي لحد ما اوصل بيتي. يا رب من فضلك حط في سكتي وفي رحلتي ناس الزق فيها، ناس تكون بتدور على الميه، بتدور على الارتواء، عشان انا كمان امشي معاهم، مش ناس عطشانه وهتعطشني معاها ويمكن تغرقني معاها. تقول امين؟
0: امين.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: من يحب التأديب يحب المعرفة، ومن يبغض التوبيخ فهو بليد. الصالح ينال رضا من قبل الرب، أما رجل المكايد فيحكم عليه. لا يثبت الإنسان بالشر، أما أصل الصديقين فلا يتقلقل. المرأة الفاضلة تاج لبعلها، أما المخزية فكنخر في عظامه. أفكار الصديقين عدل، تدابير الأشرار غش. كلام الأشرار كمون للدم، أما فم المستقيمين فينجيهم. تنقلب الأشرار ولا يكونون، أما بيت الصديقين فيثبت. بحسب فطنته يحمد الإنسان، أما الملتوي القلب فيكون للهوان. الحقير وله عبد خير من المتمجد ويعوزه الخبز. الصديق يراعي نفس بهيمته، أما مراحم الأشرار فقاسية. من يشتغل بحقله يشبع خبزا، أما تابع البطالين فهو عديم الفهم. اشتهى الشرير صيد الأشرار، وأصل الصديقين يجدي. في معصية الشفتين شرك الشرير، أما الصديق فيخرج من الضيق. الإنسان يشبع خيرا من ثمر فمه، ومكافأة يدي الإنسان ترد له. طريق الجاهل مستقيم في عينيه، أما سامع المشورة فهو حكيم. غضب الجاهل يعرف في يومه، أما ساتر الهوان فهو ذكي. من يتفوه بالحق يظهر العدل، والشاهد الكاذب يظهر غشا. يوجد من يهذر مثل طعن السيف، أما لسان الحكماء فشفاء. شفة الصدق تثبت إلى الأبد، ولسان الكذب إنما هو إلى طرفة العين. الغش في قلب الذين يفكرون في الشر، أما المشيرون بالسلام فلهم فرح. لا يصيب الصديق شر، أما الأشرار فيمتلئون سوءا. كراهة الرب شفتا كذب، أما العاملون بالصدق فرضاه. الرجل الذكي يستر المعرفة، وقلب الجاهل ينادي بالحمق. يد المجتهدين تسود، أما الرخوة فتكون تحت الجزية. الغم في قلب الرجل يحنيه، والكلمة الطيبة تفرحه. الصديق يهدي صاحبه، أما طريق الأشرار فتضلهم. الرخاوة لا تمسك صيدا، أما ثروة الإنسان الكريمة فهي الاجتهاد. في سبيل البر حياة، وفي طريق مسلكه لا موت.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: في أبعاد كتيرة من النضوج والنمو إحنا محرومين منها لأننا حبسين نفسنا في فكر ما هواش فكر ربنا لينا. وعشان نمشي مشاوير النضوج دي محتاجين أول مفتاح هو الاستعداد للتغيير. اسمع كلمة الله، اختبرها وشوف إيه في حياتك محتاج يتغير على أساسها عشان حياتك تدخل لعمق جديد مع ربنا وتختبر حياة النضوج. النهاردة كنت قايمة مشغولة قوي بالقيامة وباليسوع جه عشان يعمله. كنت حاسة أني عايزة أفهم أكتر اللي ربنا عمله عشاننا، فكنت بقول له الكلمات دي: يا رب أشكرك أنك في حبك الشديد لينا عايزنا نفهم أمورك، عشان كده اديتنا كلمتك المكتوب عنها في رسالة عبرانيين 4:12 في الترجمة المبسطة: فكلمة الله حية وفعالة، إنها أمضى من أي سيف ذي حدين، فتخترق الحدود الفاصلة بين النفس والروح، بين المفاصل والمخاخ، وهي تحكم على أفكار القلب ومشاعره. وبدأت أصلي أقول له: أنا حقيقي نفسي كلمتك الحية تخترقني دلوقتي وتدخل لعمق أعماقي وتفتح ذهني عشان أستوعب اللي عملته علشاني بكل أبعاده، على نوع الحياة اللي أنت مت وأخدت مكاني عشان أنا أقدر أعيشها، الحياة الأفضل اللي أنت قلت عليها إنها حياة وأفضل. في يوحنا 10 والأعداد 10:11 من الترجمة المبسطة بيقول الأعداد دي كده: لا يأتي السارق إلا ليسرق ويقتل ويدمر، أما أنا فقد جئت لكي تكون للناس حياة وتكون لهم هذه الحياة بكل فيضها. أنا هو الراعي الصالح، والراعي الصالح يضحي بحياته من أجل الخراف. وإنت عملت بكل أمانة الجزء بتاعك، ضحيت بحياتك عشاني عشان أنا أقدر أعيش الحياة الأفضل، الحياة اللي بكل فضها، وده اللي بحقيقي نفسي أستقبله في قلبي منك. إيه اللي كلمتك وهي بتخترق أعماقي النهاردة تكشفه ليا وتقول لي الأمور دي معطلاكي من جواكي إنك تعيش الحياة الأفضل دي بكل أبعادها اللي أنت فتحتها ليا على الأرض لغاية ما أوصل عندك وأعيشها في ملأها معاك في السماء، فحياة أبدية لا تنتهي. إيه الأبواب اللي سبتها جوايا مفتوحة لعدوي يسرقني منها؟ وحسيت كده إن ربنا بالروح القدس بيقول لي: حياتكم على الأرض هي فرصة إبليس للسرقة والنهب اللي عايز يعمله في ولادي، لأن في السماء هتبقى خلاص خلصت حدودته تماما بالنسبة ليكم. فرصته هي في العالم اللي وضع في الشرير واللي هو رئيسه بانتخاب واختيار أتباعه، ومش لأنكم بقيتوا في المسيح ده هيمنعه أنه طول الوقت يحاول أنه يجرب، إذا تجرأ وعمل كده مع المسيح نفسه وهو في الجسد. بس زي ما يسوع انتصر بإيمانه بالمكتوب وبالحق اللي فيه، أنتوا كمان تقدروا تكسبوا بالمكتوب وإيمانكم به وبالحق اللي فيه. إبليس ليه سلطان وليه حق التجربة، لكن كمان إلهكم ليه سلطانه وليه حق الحماية. وافتكروا دايما أن اللي فيكم أعظم بما لا يقاس. المهم تدركوا المعركة وتقفوا وتصدوا فيها، واللي هتستغربوه هو راضي بأي حاجة ينجح ياخدها منك مهما كانت صغيرة، لأنه عارف إن الاستنزاف الصغير بعد شوية هيقود لوقوع كبير. شوية سلام تفقدهم صغيرين، يحصل إيه بالوقت؟ إحساس عدم الأمان يتملكك ويسيطر على حياتك ويدخل الخوف والقلق والتوتر والاكتئاب والشك، وده اللي هو عاوز يوصله. دي الحالة اللي عايزك عليها، وقتها بتكون من غير ما تدرى تحت طوعه، والمشاعر دي تتحول لتصرفات تجاهي وتجاه الناس، فتبقى مش عارف تثق فيا للآخر، وتبتدي تهرب من قعدتنا سوا وتقرأ الكلام بشفايفك بس مش واصل خالص لذهنك ولا لقلبك، وتركب الأحداث صورتي في عينيك، ومش بس تهرب مني لكن كمان من أي حد عايز يقولك إن اللي انت فيه ده مش مكانك، وتدور على اللي بيفكروا شبهك في الوقت ده عشان ترتاح من صراعاتك الداخلية. عشان كده ما تتسهلش مع الاستنزاف البسيط، وقفله، وقف لنفسك، وما تسيبش الأمور تعدي أو تفلت من إيدك. أنت عندك الروح القدس اللي يقدر يساعدك تفهم اللي حاصل لو اديته فرصة هيعمل فيك إيه. لما تلاقي روحك مش فرحان أو حزين أو منزعج أو قلقان أو مش فاهم أو متوتر، ما تكملش كده وتقول عادي كل اللي حواليا عاملين كده. لو لقيتك فاقد سلامك وراحة بالك واطمئنانك على اللي جاي، خايف من أي خبر، ما تتهاونش مع الأمر والمشاعر والأفكار دي، عشان هي مش هتروح لوحدها، لازم يدخل حق ونور يواجه الحاجات دي جواك فتتفضح. وقتها تقدر تتحرر منها تماما، لأن الوعد ده ليك: إن حرركم الإبن فبالحقيقة تكونون أحرار. أحرار من كل اتجاه، أحرار في أفكاركم وتصرفاتكم ومشاعركم واختياراتكم، أحرار ومفيش سلطان غير للمسيح عليكم. الحق هو اللي يطرد الظلمة اللي بيلعب فيها العدو ويستخبى جواها، عشان الحق نور ينور الذهن والروح والقلب والفكر والنفس، فتعرف تشوف صح وتتصرف صح وتواجه الأمور الملخبطة جواك. بطرس في رسالته الأولى أصحاح 1:13 بيقول الكلمات دي: لذلك منطقوا أحقاء ذهنكم صاحين، فألقوا رجاءكم بالتمام على النعمة التي يؤتى بها إليكم عند استعلان يسوع المسيح. في الترجمة المبسطة بيقولها كده: فكونوا متيقظ الذهن ومنضبط النفس، وليكن رجاءكم في النعمة التي ستعطى لكم عندما يعلن لكم يسوع المسيح. خلوا ذهنكم صاحي ومتيقظ ومنضبط وواعي وثابت في الحق بنعمة المسيح اللي ملياكم وبصداقة ومعية الروح القدس الساكن فيكم، اللي يسوع قال عنه: لا أترككم يتامى، لكن أرسل إليكم الروح اللي حيمكس فيكم، هو اللي هيساعدكم وينور أذهانكم وينبهكم ويعلن الحق اللي في الكلمة اللي بتقروها، وهو اللي هيفحص أعماقكم ويكشف دوافعكم الداخلية اللي ممكن تكون أبواب كبيرة مفتوحة للعدو يدخل منها، أو حتى ثغرات صغيرة تدخل تعلبه اللي ترعى في حياتك وتكبر ويبقى خروجها أصعب وأعقد. عشان كده اصحوا ودافعوا عن نفسكم، ولما تلاقي في أمور غريبة حصلة جواك الأيام دي ما تسكتش عليها وتقول عادي. لا، مش عادي، انت حقك تكون فرحان ومليان بالسلام اللي من نوع سلام يسوع مهما كانت الظروف والأحداث. ولما تقرأ كلمة بتمعن وتدخل جواها وتسيبها تدخل جواك، هتكتشف ان ده اللي حصل للتلاميذ بحلول الروح القدس عليهم. كانوا بحقيقي فرحانين ومليانين بالسلام بالرغم من الأحداث اللي بيعدوا فيها، عرفوا يناموا ويرنموا في السجن، عرفوا يثبتوا قدام الاضطهاد، وده مش بقوتهم أبدا لكن بالروح القدس اللي كان فيهم، واللي هو نفسه كان في يسوع، واللي بنفسه فيكم دلوقتي، وعايز يعمل معاكم انتم كمان كده في الوقت ده اللي العالم بيمر فيه بأوقات صعبة. عايزكم مختلفين من جواكم وبحقيقي، مش بتحاولوا تتمسكوا لكن بحقيقي متمسكين وثابتين وعندكم رجاء وإيمان في إلهكم بالرغم من الأحداث والظروف. انفض ترابك من عليك وما تقعدش في المكان اللي عدوك عمال يصطادك فيه بقاله فترة، اخرج منه وادي فرصة للحق والنور والحياة واليسوع يدخل جواك بكل اللي معاه وكل اللي ليك فيه. ادي المجال والحق للروح القدس انه يفحصك ويشاور لك عن النقط اللي محتاج تتغير فيها، وما تستناش دقيقة واحدة في أرض الخوف والقلق والتوتر وعدم الأمان اللي سحبك فيها العدو. أرفض وما تكملش، وامسك في إله سلامك وفرحك ونصرتك وقوتك اللي يقدر يعدي بيك الوقت ده، زي ما عدى بالفتية الثلاثة في أتون النار، وبدانيال في جب الأسود، وعدى بالتلاميذ وسط هيجان البحر. ليك فيه نصرة وليك فيه حياة وحياة أفضل. آمين.

يا رب يسوع، أعترف إن قلبي كتير بيدور على الأمان في حاجات ما تقدرش تحميني، وبهرب للانشغال أو للموبايل أو للمقارنات، والأفكار بتزود قلقي بدل ما تريحني.

مشغول من قلبي أقول رسالة لكل قلقان وخايف من بكرة، ويمكن قاعد دلوقتي يقول لنفسه يا ترى بكرة في صحة ولا مرض، نجاح ولا فشل، ويمكن البعض قاعد متوقع مصيبة هتحصل بكرة. صدقني عايز أقولك تلات حاجات. 1، قلقك الشديد على بكرة مش هيحل مشكلة بكرة، ده هيفقدك سلام ومتعة النهاردة، هيفسد عليك اليوم. 2، ثبت بالدراسة الميدانية والعلمية إن 92% من المخاوف اللي بنخاف منها لا تحدث أبداً، وهي مجرد مخاوف وهمية أو استنتاجات غير منطقية. 3، عايز أقولك سلم بكرة لصاحب السلطان على بكرة. صدقني ما في حد فينا يعرف اللحظة اللي جاية فيها إيه، لكن عايزك تقول لنفسك أنا لا أعلم ما يخفيه المستقبل لي، لكني أعلم من في يده المستقبل. إنه في يد الله المحب الحنان الرحيم. وقول لنفسك الله معايا، الله في صفي، الله ماسك إيدي، الله هينجح طريقي، وتحرر من كل قلق ومن كل خوف بالإيمان الحقيقي. أتمنى لك الأمان والسلام.

أهلا بيكم يا حبايب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب. النهاردة معادنا مع مزمور 101. من العنوان نعرف أن كاتب المزمور هو داود، أما المناسبة فهي غير معروفة. وفي المزمور ده داود بيوضح فيه عن تعهده ورغبته والتزامه بالحفاظ على القداسة في حياته الشخصية وفي كل مكان هو مسؤول عنه. صنف أحد الكتاب مزمور 101 على أنه مزمور تكريس، لأن في داود بيعلن عن نيته أنه يحيا حياة النقاوة وأنه يرفض كل اعوجاج أو زيغان في حياته الشخصية وبيته ومملكته. وما كانش التعهد ده مجرد كلمات، لكن داود أخذ على عاتقه أنه يحولها لأفعال وقرارات تمتد لكل دايرة هو مسؤول عنها ووكيل عنها قدام الله. كمان في المزمور وضح داود من البداية الدافع وراء كل القرارات دي اللي كانت بمثابة نهضة تكريس في حياته ومملكته. وبيبتدي داود المزمور بالتسبيح والحمد والترنيم للرب ويقول: رحمة وحكما أغني، لك يا رب أرنمه. فقبل ما داود ياخد أي قرار رفع عينيه وسبح الرب على المحبة المخلصة المتمثلة في الرحمة وفي العدل. وكمان داود قرر أنه يحمد ويسبح الرب في المزمور بشكل مختلف، يعني من خلال تكريس حياته. قال أحد رجال الله: أفضل طريقة بيها نحمد ونسبح الرب هي من خلال أن احنا نعمل الأشياء التي ترضي عينيه، أي أن احنا نعمل مشيئته. ويكمل داود ويقول في عدد 2: أتعقل في طريق كامل. وأتعقل معناها أن أنا بهيئ نفسي للفهم، كما لو كان بيقول أنا جاي بكامل قوايا العقلية وهاخد كل القرارات اللي جاية. وبعدها داود يفاجئنا أنه الدافع وراء نهضة التكريس اللي في حياته دي لما يسأل ويقول: متى تأتي إلي؟ يعني يا رب متى ستكون لي ومعي؟ فالدافع وراء قراري للتكريس حياتي هو رغبتي وشوقي في التواجد في محضرك يا رب، ورغبتي في وجود علاقة مستمرة معاك فتملأ بحضورك قلبي وتسود على بيتي وتقودني وترشدني وتحكم المملكة من خلالي. فكان داود بيطبق الشروط اللي وضعها الرب في مزمور 15 ومزمور 24، لما كان في مزمور 15 بيسأل: يا رب من ينزل في مسكنك؟ من يسكن في جبل قدسك؟ ويرد ويقول: السالك بالكمال، العامل الحق، المتكلم بالصدق في قلبه، الذي لا يشي بلسانه ولا يصنع شرا بصاحبه ولا يحمل تعييرا على قريبه. نفس الفكرة في مزمور 24 عدد 3 لما بيجي يسأل: من يصعد إلى جبل الرب ومن يقوم في موضع قدسه؟ والإجابة تيجي في عدد 4: الطاهر اليدين والنقي القلب، الذي لم يحمل نفسه إلى الباطل ولا حلف كذبا. فداود كان عارف إيه الشروط اللي لازم تتنفذ علشان يكون الشخص في علاقة مستمرة مع الرب. في مزمور 101 قرر أنه ينفذ الشروط دي وياخد قرارات حاسمة تؤثر على حياته اليومية. يا ترى إيه هي القرارات دي؟ في الأعداد من 2-5 بيوضح داود أن أول دايرة للتكريس والسلوك بالاستقامة في حياته هي الحياة الشخصية وبيته أولا. قال أحد الخدام أن أصعب مكان نظهر فيه إيماننا هو البيت. علشان كده لم يكن داود مهتم بس أنه يكون سلوكه كاملا أمام الناس كملك، لكن اهتم أن يسلك بالكمال أمام الله في بيته. فعلى الرغم أن سلوك معظم الملوك في الوقت اللي كان عايش فيه داود ده أنهم كانوا بيعيشوا بطريقة خاطئة وكانت قصورهم عادة مكان للفساد وللشهوات، لكن داود كان بيعلن أن قصره سيكون مكان سكن للرب الذي سيجيء إليه. فقرر داود أن يعيش بالاستقامة في حياته الشخصية وبيته ومملكته. أشجعك عزيزي المستمع أنك أنت تقرأ المزمور 101 وتتأمل في القرارات اللي قرر داود أنه ياخدها في حياته الشخصية وفي بيته وفي المملكة كلها. يا رب بنشكرك على محبتك وتدخلك وحضورك في حياتنا. يا رب جايين النهاردة بنعلن عن شوقنا للحياة المستمرة في محضرك. ادينا القوة والقدرة أن احنا نقدر ناخد قرارات لتكريس حياتنا وما يكونش الموضوع مجرد أشواق أو كلمات، لكن أفعال حقيقية. يا رب بنسلم ليك كل حاجة أنت أتمنتنا عليها، حياتنا الشخصية، عمرنا، بيوتنا، خدمتنا، أشغالنا، لتكون أنت السيد والرب على الحياة. آمين.
عزيزي المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا جدا أننا نكون بنرد عليك. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

ذهب يسوع وقال له: ماذا تريد أن أفعل؟ فقال له الأعمى: يا سيدي أن أبصر. فقال له يسوع: اذهب، إيمانك قد شفاك. فللوقت أبصر وتبع يسوع.

يا رب علمني أنتبه لاختياراتي، نقي أفكاري وقدس رغباتي، وأظبط عيني ووداني ولساني وخطواتي. ساعدني أختار اللي يبني قلبي مش اللي يرضي المظهر بس.

فمزمور 150 بيقول: هللويا، سبحوا الله في قدسه، سبحوه في فلك قوته، سبحوه على قوته.

واته سبحوه حسب كثرة عظمته. سبحوه بصوت الصور، سبحوه برباب وعود، سبحوه بدف ورقص، سبحوه بأوتار ومزمار، سبحوه بصنوق التصويت، وسبحوه بصنوق الهتاف. وكل نسمة فلتسبح الرب. أمين. والنهاردة يا رب جايين نرفع لك تسبيح من قلوبنا، تسبيح بالشكر وعرفان وامتنان، مديونين يا رب للحب ده اللي حفظنا كل أيام حياتنا إلى الآن، لم نفنى لسه النفس اللي طالع داخل يا رب، إلى الآن لسه منحس بالمعية والأبوية. أشكرك يسوع، بتستاهل منا كل تسبيح وكل سجود وكل كرامة. أمين. رح يعلى صوتنا مع بعض وإحنا بنسبح. أمين.

وازاي اعيش مخافش من رأي الناس فيا، وازاي اكون حقيقي حياتي اصلية، ادافع عن مبدأ وبحياتي ابدأ اعيش على طول مصدق يستاهل التضحية، ازاي ان الكرامة مش هي حب الذات، ومعنى ان القلق مش حرص واحتياط، تعريف المبادرة دلوقتي مش بكرة، ومعنى ان اسامح وارمي ورايا اللي فات.

معنى رضاك عني مين أكون أنا؟ معنى سنين العمر اللي بتتعاش هنا، ومين هو الصديق والقلب النظيف والخدمة الحقيقية لأخويا اللي انحنى، اللي بعرق وعمري هفرح إني عملته، الكلام والمبدأ اللي بحياتي قلته بعد ما رجع تراب وبعيد عن الألقاب، إيه اللي سايبه ورايا بفتخر إني سبته.

يا رب بنجيلك النهاردة وإحنا بنحط بين إيديك كل الناس المتألمين والنازحين والناس اللي خايفة، الناس اللي فقدوا بيوتهم وأحبائهم، شعورهم يا رب حتى بالأمان فقدوه. يا رب إحنا بنصلي عشان تكون ستر للناس ديت وهم في العراء، تكون مأوى يا رب ليهم وهم تايهين، تكون صوت رجاء وأمل وهم حتى عاجزين إن هم يعبروا. إلمس يا رب جراحهم، إلمس أجسادهم ونفوسهم، إرسل يا رب تعزياتك اللي تفوق كل عقل، إديهم قوة يا رب مش بس للنهاردة، لكن إديهم قوة لكل العمر، إديهم رجاء يا رب يكفي عشان يقدروا يكملوا الطريق، وضع يا رب حواليهم ناس يسندوا ويحملوا قلوبهم عشان يكونوا امتداد لرحمتك على الأرض. آمين.

أهلا بيكم في زوايا خفية، البرنامج اللي بنكشف فيه مع بعض الزوايا اللي يمكن تكون مختفية في قصص الكتاب المقدس أو حتى جوانا، لكنها بتحمل رسائل قادرة تغير نظرتنا لنفسنا وللحياة، لأن أعظم الدروس كتير ما بتكون متخبية في زوايا لا يلتفت إليها أحد. وسؤالنا النهاردة، هل ممكن لشخص يبدو صغير جداً في نظر الناس أن يغير مصير إنسان بالكامل؟ تعالوا مع بعض نكتشف زاوية خفية ممكن ما نكونش انتبهنا لها قبل كده. كانت مجرد جارية صغيرة، لا منصب ولا قوة ولا حتى حرية، أخذت أسيرة من وطنها وصارت تخدم في بيت

نعمان، ونعمان ده كان ساعتها قائد جيش أرام. ومن الطبيعي جداً أن تمتلئ مرارة تجاه الرجل الذي كان سبباً في فقدانها لوطنها وحياتها، لكن هنا بتظهر الزاوية الخفية اتجاه القلب، قلبها هي لم تسمح للمرارة أن تتحول إلى انتقام، لم تشمت في مرضه، لم تفرح بألمه، بل اختارت أن تكون سبب رجاء. هنا بيقول الكتاب المقدس في سفر الملوك الثاني إصحاح 5: وقالت لسيدتها: يا ليت سيدي أمام النبي الذي في السامرة، فإنه كان يشفيه من برصه. مجرد كلمات قليلة، لكن الكلمات دي غيرت مصير راجل بأكمله. كانت السبب في أن نعمان يروح لأليشع النبي ويختبر قوة الله ويعود مشفي تماما. وهنا في زاوية تانية، كتير مننا بيظن أن تأثيره محدود لأننا مثلا ما بنملكش سلطة أو شهرة أو منصب، لكن الله لا يقيس التأثير بحجم المكانة، لكن بحجم القلب المستعد أنه يكون نور. قدر لا يراك أحد، لكن الله يرى. وقد تبدو كلمتك صغيرة أو غير مؤثرة في نظرك، لكنها عند الله قد تكون بداية لمعجزة. ممكن تكون دلوقتي في بيت أو في مكان شغل أو خدمة وحاسس أن دورك بسيط، لكن أرجوك ما تحتقرش الدور ده. كلمة تشجيع بسيطة للي حواليك، أو حتى النصيحة صادقة من القلب، أو صلاة في الخفاء لأجل حد تعبان أو موجوع، ممكن تغير حياة شخص للأبد. قد لا تعرف أبداً كيف يستخدم الله كلمة خرجت منك بمحبة وباتجاه قلب عايز يساعد ومحب، لكن الله يعرف. الزاوية اللي كشفت لنا ليها القصة إن الله كثيراً ما يصنع أعظم أعماله من خلال أشخاص يراهم العالم صغار جداً. الجارية الصغيرة لم تصنع معجزة، لكنها قادت إنسان إلى المكان التي تحدث فيه المعجزة، وده في حد ذاته كان عمل عظيم. قبل ما نخلص كلامنا، اسأل نفسك: هل أنا اتجاه قلبي كله محبة، ولا بسمح للمرارة إنها تتكلم عني تسبق كلماتي، ولا بسمح للرجاء إنه يتكلم من خلالي؟ هل أحتقر مكاني، أم أؤمن أن الله يستطيع أن يستخدم أقل مكان لمجد اسمه؟ يا رب ادينا قلب يغلب المرارة بالمحبة، ولسان ينطق دايما بالرجاء. اجعل حياتنا سبب يقود الآخرين إليك، حتى إن بدا دوري صغير في نظر كل الناس. آمين.

0: دلوقتي معادنا مع برنامج عيشها ازاي مع محب ميلاد.
1: انا اسمي محب ومتشوق ان انا ادردش معاكو دقيقتين ثلاثة كل مرة عن موضوع مهم جدا جدا جدا. هو انا مين؟ انت مين؟ حضرتك مين؟ كل واحد فينا محتاج يعرف هويته، كل واحد فينا محتاج يدرك حقيقته. كل واحد فينا جه من حتة مختلفة، في منا السوري وفي منا المصري وفي منا المغربي، في منا اللي جه من أفريقيا ومن آسيا. عشان كده هدردش معاكو دقيقتين ثلاثة زي ما بنقولها في المصري، دقيقتين ثلاثة هبحث معاكو بشكل سريع هو أنا مين. عشان أعرف أعيش حياتي صح محتاج أعرف هويتي صح، عشان أعرف أحقق الغرض في وجودي في هذه الحياة الصعبة محتاج أعرف أنا مين. عشان كده عايزك تتشجع معايا دقيقتين ثلاثة، أنا مين؟ حضور الله. يعني إيه حضور الله؟ كلمة بنسمعها كتير في ترانمنا، في خدماتنا، في الوعظ. كتاب بيقول لي ان الله حاضر وساكن فيا، وان الله كلي الحضور. لكن ايضا في العهد الجديد هناك دعوة نتقدم بثقة الى عرش النعمة لكي ننال رحمة ونجد نعمة عونا في حين. هناك اختبار حي ملموس في حضور الله. في العهد القديم كان الله بيظهر ذاته بطرق متنوعة ومختلفة. خلينا اقرأ لكم جزء في لقاء موسى وشعب الله في خروج 20 بالله. وكان جميع الشعب يرون الرعود والبروق وصوت البوق والجبل يدخن. الله كان حاضر بقوة، ولما رأوا الشعب، بصوا هذه الكلمات، ارتعدوا ووقفوا من بعيد. ارتعدوا، خافوا من حضور الله، وراحوا قالوا لموسى تكلم أنت معنا فنسمع، ولا يتكلم معنا الله لنموت. غريبة جدا، الشعب اختار أنه ما يسمعش صوت الله، روح أنت لربنا وقول لنا هو عايز إيه، إحنا خايفين منه. لكن موسى قال لهم لا تخافوا، لأن الله إنما جاء لكي يمتحنكم ولكي تكون مخافته أمام وجوهكم حتى لا تخطئوا. فوقف الشعب من بعيد، وأما موسى فاقترب إلى الضباب حيث كان الله. موسى كان جعان، موسى كان عطشان، موسى كان متاح، موسى كان عايز أكتر، لكن الشعب بيخاف. عايز أشجعك النهاردة نكون زي موسى، لأن الكتاب بيقول طوبى للجياع والعطاش، طوبى للمساكين، إلى هذا أنظر، إلى المسكين والمنسحق الروح. في ناس خايفة من حضور الله، لكن موسى عارف يعني إيه اختبار حضور الله. وأنا أشعر عن اختبار حضور الله، لأنه في حضور الله أتقدس، في حضور الله أتغير، ونحن ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف نتغير. الشعب كان خايف، وفي مرة تاني في خروج 24 الشعب كان مشغول، لكن موسى كان متاح. يقول الكتاب كده فرأوا الله وأكلوا وشربوا. لا، ربنا عايز أقولك النهاردة أقعد قصادي وقت أكتر. موسى كان متاح لدرجة أنه قعد في خروج 24 40 يوم وليلة في مجد الله وفي حضور الله. نحن نحتاج أن نكون متاحين، عطشانين، جعانين، عايزين نكون عندنا رغبة قوية لهذا الاختبار اليومي، أن نختبر حضوره الذي يغير فينا ويمتحننا وينقينا ويقدسنا.

يا رب يسوع خليني أكبر في النعمة ويبقى قلبي كل يوم أشبه بيك. ثبت عيني على المجد الأبدي اللي ما يفناش أبدا. أمين.

عارف المكان اللي انت فيه دلوقتي؟ المكان اللي كل حاجة فيه متوقعة ومضمونة ومكررة؟ على فكرة ده مش أمان وراحة، ده فخ. خلي بالك، منطقة الراحة هي السجن اللي حيطانه من عاداتنا وقضبانه من مخاوفنا. مكان مريح جدا، بس للأسف مفيش حاجة فيه بتكبر. في رحلتنا اللي هتبدأ دلوقتي، مش بس هنخبط على باب الدايرة دي، ده احنا ممكن نكسره. هناخد قوتنا للتغيير من قصص روحية غيرت التاريخ، وهنتعلم أدوات عملية تخلينا نقف على أرض صلبة بره حدودنا القديمة. أنت مش مخلوق عشان تعيش نسخة كربونية من امبارح، أنت مخلوق عشان تكتشف وتتحدى وتنمو وتكبر لحد ما توصل للنسخة اللي ربنا رسمها ليك. معاكم القسيس إسحاق سعد في برنامج أنتخ. النهاردة هنتكلم عن الفشل، وأحيانا كتيرة قوي مش بنحب نتكلم عن الفشل، لكن النهاردة هنتكلم عن نوع مختلف من الفشل لما يكون وقود للنمو وللنجاح في حياتنا. النهاردة محتاجين ننزع فتيل الرعب اللي موجود جوانا من الفشل، اللي بيحول الفشل لوصمة عار في حياتنا، عكس ما يكون الفشل في حياتنا هو بداية جديدة ومعلومات جديدة للنجاح. بيقولوا دايما في نجاح وفي فشل، لكن الحقيقة اللي احنا محتاجين نتعلمها النهاردة ان في نجاح وفي فشل، بس الفشل ده وقود للنمو وللتعلم في حياتنا. الفشل مش عكس النجاح، الفشل هو المسودة اللي بنكتب فيها قصة النجاح. خليني أسألك سؤال النهاردة بصراحة، إيه اللي منعك تسيب منطقة الراحة بتاعتك، منطقة الأنتخة بتاعتك؟ في الغالب هو خوفك من إنك تفشل، إنك تجرب مشروع ويفشل، إنك تدخل في علاقة وتفشل، أو تتعلم مهارة وتكتشف إنك مش شاطر فيها. إحنا تربينا إن الفشل ده نهاية، هي حكم بالإعدام على طموحنا وأهدافنا وأحلامنا. النهاردة أنا جاي أقول لك إن الفشل ده هو بنزين، هو وقود اللي هيحرك عربيتك للقمة. لو مش بتفشل يبقى أنت أكيد مش بتتحرك. ربنا بيعلمنا إن الخطأ ده جزء من بشريتنا، كل واحد من بني آدم بيغلط، مفيش حد ما بيغلطش. لكن الحكمة مش إنك ما تغلطش، لكن الحكمة في التصحيح والرجوع للبدايات عشان أبدأ بشكل جميل وصح، عشان أعرف أنجح وأكمل طريقي صح. ربنا خلقنا عشان نحاول، والمحاولة فيها الصح والغلط. الفشل هو نوع من أنواع السقطات في حياتنا، بس السقطة اللي في حياتنا والفشل اللي في حياتنا ممكن يصقل المعدن الجميل والرائع اللي جوه أرواحنا كلنا، ويخلينا أقوى وأكثر حكمة وخبرة في المستقبل. نفسياً في مفهوم اسمه عقلية النمو. أصحاب العقلية دي بيشوفوا الفشل كأنه معلومة قالت لهم قبل كده، يمكن حاولوا يتعلموها ومعرفوش. المعلومة دي بتقول لهم أن الطريق ده مقفول، ممكن تجرب طريق تاني عشان توصل للهدف بتاعك. منطقة الراحة هي منطقة النجاح المضمون، والنجاح المضمون للأسف ما بيعملش حاجة. لكن الفشل الذكي، لو حبينا نسميه فشل ذكي، هو اللي بيبني فيك خبرة حقيقية مش موجودة في كتاب ولا معلم حتى يقدر يديها لك. الفشل الحقيقي مش هو اللي جرب وما نجحش، الفشل الحقيقي هو اللي فضل قاعد في منطقة الراحة ومأنتخ، بيتفرج على اللي بيحاولوا حواليه وما بيحاولش يكون زيهم، ولا حتى بيحاول يكون أفضل منهم. خاف النهاردة من عدم المحاولة أكتر من إنك خايف من الفشل. اطلع النهاردة واغلط وتعلم. الوقود ده لازم يكون موجود معاك في الحياة، وقود الفشل اللي يقدر يقودك للنجاح، وفي المستقبل بينادي عليك النجاح. افشل بذكاء وانجح بقوة. توماس إديسون، وده اللي أنا هختم بيه الحلقة النهاردة، فشل في مرات كتيرة جدا جدا جدا أنه يصنع المصباح الكهربي، لكن ما فشلش في أنه يفضل مكمل في الفشل بتاعه، وعمل محاولات كتيرة
لغاية لما نجح في النهاية. تعال صلي معايا الصلاة دي النهاردة، وقولوا يا رب أنا بصدق أن تقدر تحول الهزيمة لنصرة، أنا بصدق أنك تقدر تحول الفشل لدرس كبير ومحترم ورائع للنجاح يا رب في حياتي. يا رب أنا بشكرك لأن مهما سقطنا نقول لا تشمت بي عدوتي لأني إن سقطت أقوم. تعلمنا دايما يا رب أن المشكلة مش في السقوط، المشكلة مش في الفشل، لكن المشكلة الحقيقية أن أفضل فاشل وأفضل مستمر في إخفاقاتي. بشكرك لأنك دايما بتشجعني على النجاح، دايما بتمسك إيدي وبتعبر بي لأفاق جديدة ورائعة مع شخصك ومع الناس اللي حواليا. آمين.

لما اقعد معاك اوجاعي وجروحي هي بس اللي بتتكلم، وتضيع مني بركة روحك اللي بيصلي ويشفع فيا بأنات لا ينطق بيها، روحك اللي يعلن لي افكارك ليا

يا رب بنجيلك النهاردة وإحنا بنعترف إن العالم وضع في الشرير، مليان بغضب وذكريات وأحداث مؤلمة، لكن عندنا إيمان إنك قادر يا رب تصنع بداية جديدة، تطفي الحروب يا رب المشتعلة في كل الأرض، ويا رب تملأ القلوب بخير وسلام من جديد، تقلع يا رب جذور الكراهية والانتقام، وتزرع مكانها يا رب غفران ومصالحة. يا رب بنصلي لك النهاردة إنك تعلم الشعوب إن تشوف مرة تانية يعني إيه إنسان، وتخاف على الإنسان، كل الإنسان رغم اختلافات الدين والجنس والعرق، لكن يا رب تيجي النهاردة مرة تانية وتعلم الشعوب إن تشوف الإنسانية. يا رب يا رب إحنا بنعترف إن إحنا انكسرنا وسط كل لحظات يا رب الغضب اللي حوالينا، لكن واثقين يا رب فيك إنك قادر ترمم الكسر وتقودنا لخطوات حقيقية نحو الشفاء. آمين.

بشكرك يا رب إنك ماشي الطريق خطوة بخطوة، ماسك إيدينا وسندنا. بشكرك إنك أقوى من كل مرض أو إحباط أو اكتئاب، أنت أقوى من الظروف يا رب، أنت فوق الكل. مش عارفين النهاية بتكون إزاي، لكن فيك النهاية مضمونة، وده اللي مدي سلام. اجعل من قصتي يا رب قصة مجدك وتعليك.

شكرا يا رب على أمانتك معانا رغم إن احنا ما نستحقش. شكرا إنك بتدي معنى للحياة وقيمة لوجودي. زمان من واحنا صغيرين كنا بنرنم وقت ما بنيجي ناكل في المؤتمرات ترنيمة بتاعت شكرا شكرا لله من أجل جميع عطاياه، وكانت دايما بتفرق معايا الحتة اللي بتقول شكرا شكرا لربي، ده خيره علينا كتير وهو فعلا خيره علينا كتير.

ده مش كلام أغنية، دي قصة حقيقية حصلت وهتحصل وبتحصل ليك وليا.

ماما شخصية نشيطة جدا، بتمشي كتير وبتمشي مسافات طويلة، لا تؤمن بالدليفري، هي اللي بتعمل الشوبينج بتاعها بنفسها، تاخد شنطة السوق وتروح على السوق. مرات الشنطة تتقل منها لما بيبقى يوم الشوبينج التقيل. في مرة من المرات دي كانت راجعة، وهي عشان ترجع لازم تعدي في نفق، النفق ده فيه سلالم نازلة وسلالم طالعة، وماما قلقت من فكرة انها هتنزل النفق ده وهتطلع السلالم دي بالشيلة دي. ظهر لها واحد وساعدها، نزل معاها بالشيلة دي، نزل السلم وطلع الناحية التانية، وما طبعا شكرته جدا، كانت مقدرة جدا ازاي هو انقذها من انها تشيل الشيلة دي. قال لها مفيش مشكلة خالص، بس ادعي لحسين. مين حسين؟ انا حسين، انا عيان، وادعي لي ان ربنا يشفيني. بتشتكي من ايه يا حسين؟ عندي انزلاق غضروفي. طبعا ماما اترعبت انه نزل بالشيلة التقيلة دي سلالم وطلع سلالم وهو عنده انزلاق غضروفي. ينفع تكون مصدر تعزية وراحة للناس وانت تعبان، وممكن من غير تهور زيادة تخرج برا دايرة راحتك وتدخل دوائر ناس تانية وتكون فيها مصدر تشجيع، مصدر معونة، مصدر مساندة للناس دي في وقت تعبها. وبما ان حسين طلب ان احنا نصلي له علشان تعبه، صلي له دلوقتي.

يا رب بشكرك على عمر فات مليان مراحم وعمر جاي واثقة إن في مراحم جديدة. شكرا إنك ثابت لا تتغير. أنت الوحيد اللي محبتك ليا ثابتة، مش على حسب أنا عملت إيه وما عملتش إيه، بعدت عنك أو قربت منك. أنت بتحبني محبة قوية، أنت قلت إني محبتك قوية كالموت. شكرا إني بقى ليا ثقة للدخول لعرش النعمة وأصبحت بنت ليك.

وإذ هو يصنع عملا على الدولاب ففسد الوعاء الذي كان يصنعه من الطين بيد الفخاري، فعاد وعمله وعاء آخر كما حسن في عيني الفخاري أن يصنعه. فصار إلي كلام الرب قائلا: أما أستطيع أن أصنع بكم كهذا الفخاري يا بيت إسرائيل؟ يقول الرب: هو ذا كالطين بيد الفخاري، أنتم هكذا بيدي يا بيت إسرائيل. ولكن لنا هذا الكنز في أوان خزفية ليكون فضل القوة لا منا بل من الله.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: الابن الحكيم يقبل تأديب أبيه، والمستهزئ لا يسمع انتهارا. من ثمرة فمه يأكل الإنسان خيرا، ومرام الغادرين ظلم. من يحفظ فمه يحفظ نفسه، من يشحر شفتيه فله هلاك. نفس الكسلان تشتهي ولا شيء لها، ونفس المجتهدين تسمن. الصديق يبغض كلام كذب، والشرير يغزي ويخجل. البر يحفظ الكامل طريقه، والشر يقلب الخاطئ. يوجد من يتغانى ولا شيء عنده، ومن يتفاقر وعنده غنى جزيل. فدية نفس رجل غناه، أما الفقير فلا يسمع انتهارا. نور الصديقين يفرح، وسراج الأشرار ينطفئ. الخصام إنما يصير بالكبرياء، ومع المتشاورين حكمة. غنى البطل يقل، والجامع بيده يزداد. الرجاء المماطل يمرض القلب، والشهوة المتممة شجرة حياة. من ازدرى بالكلمة يخرب نفسه، ومن خشي الوصية يكافئ. شريعة الحكيم ينبوع حياة للحيدان عن أشراك الموت. الفطنة الجيدة تمنح نعمة، أما طريق الغادرين فأوعر. كل ذكي يعمل بالمعرفة، والجاهل ينشر حمقا. الرسول الشرير يقع في الشر، والسفير الأمين شفاء. فقر وهوان لمن يرفض التأديب، ومن يلاحظ التوبيخ يكرم. الشهوة الحاصلة تلذ النفس، أما كراهة الجهال فهي الحيدان عن الشر. المساير الحكماء يصير حكيما، ورفيق الجهال يضر. الشر يتبع الخاطئين، والصديقون يجازون خيرا. الصالح يورث بني البنين، وثروة الخاطئ تذخر للصديق. في حرس الفقراء طعام كثير، ويوجد هالك من عدم الحق. من يمنع عصاه يمقت ابنه، ومن أحبه يطلب له التأديب. الصديق يأكل لشبع نفسه، أما بطن الأشرار فيحتاجه.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: الدنيا من حوالينا بتملي مبادئها علينا، وإحنا من كتر ما بنسمع فكر العالم بنتشكل على شكله سواء قبلنا أو رفضنا. وعشان نرجع لمبادئ الملكوت، ملكوت الله، محتاجين فكر الله يملانا من جديد، يغسلنا ويغير ويعدل اللي اتقلب ويقلب اللي كان محطوط في وضع غلط. كلمة الله وحقه قادرين يغيرونا، بس نسمع عليها. الوقت اللي فات كنت بسمع أخبار كتيرة جدا صعبة قوي قوي، فكنت بقول يا رب أعبر بينا الوقت ده وسط كل الأخبار الصعبة والأمور المتعبة اللي عمالين نسمعها من كل اتجاه. بترجاك يا رب فعلا، الناس تعبت وعمليات بتتعمل وناس انتقلت وناس حزينة والاقتصاد صعب والموضوع بقى زيادة قوي، لكن انت أكبر وأعظم من كل الأمور دي كلها. انت أب حقيقي وصالح. الأخبار صعبة ووحشة، لكن انت جميل وحنين، أب بحق وحقيقي. إبليس طايح في الأرض دي، بس لولا مادة إيدك كانت أمور أصعب قوي حصلت. وده اللي انت عايزنا نفهمه الوقت ده، إيدك الممدودة هي اللي حايشة أمور كتيرة قوي، لأن هيجان إبليس عظيم على الأرض دي. وحسيت كده كأن ربنا بيقول لي بالروح القدس، هو عارف إن وقته قرب وعايز ياخد معاه أكبر عدد ويوجع قلبي عليهم، وعايز ولادي يشكوا فيا وفي صلاحي وفي عنايتي وفي أمانتي. فعمال يخبط بكل قوته، هو ليه سلطان على الأرض دي بانتخاب أتباعه اللي ماشيين وراه واللي بأعمالهم الشريرة مديين ليه قوة وسلطان كبير، ومستدعيين جنوده يكونوا على الأرض بيعملوا مشيئته الشريرة وبيساعدوه يحقق أهدافه دي بخضوعهم ليه. وبصلاة ولادي ومسكتهم فيا بيدوني الفرصة أتحرك على نفس الأرض دي بتفويض رسمي منهم، وبيستدعوا الملائكة تكون بتنجز أعمالي وتحقق معاهم مشيئتي الصالحة والكاملة والمرضية على الأرض. وأنا عايزكم تصلوا تصلوا تصلوا وما تستقلوش أبدا برفعة قلوبكم قدامي. دي الأرض الشرعية اللي بتدوهالي عشان إيدي تتحرك في الأمور لخيركم الأبدي والأرضي. وإبليس عايزكم تحبطوا وتوقفوا وتحسوا هي هتفرق. آه هتفرق، عشان أنتم مش شايفين اللي حاصل في الأجواء الروحية. إذا شايفين حرب جامدة على الأرض، فأضعاف أضعاف أضعافها دايرة في العالم الروحي، رياسات وممالك عمالة الطاحن. واللي واصل ليكم اللي شايفينه كتير قوي ده، لولا ايدي الممدودة والصلوات المرفوعة من ولادي الأمنة كان زمانه بقى أضعاف مضاعفة. وقوتكم الحقيقية هي ثباتكم في يسوع وانتم لابسين سلاحكم ومنتبهين، صلواتكم المرفوعة لأبوكم اللي مصدقين فيه بكل قلبكم. في الصليب يسوع حسم حرب الإنسان في علاقته بالسماء وعلاقته بأبوه السماوي الأصيل، وشق الحجاب للأبد، وخطف من إيد العدو مفتاح السجن اللي سجن فيه البشرية، وفتح الباب وادى الحرية للناس إنها تخرج. وفي خرجوا وأدركوا، لكن في كتار فضلوا في السجن مقصورين وحتى مش عايزين يسمعوا إن ليهم حرية يخرجوا، وهو زين ليهم السجن بطريقة تخليهم ما يدركوش إنهم مقصورين وحريتهم مسلوبة. ودول اللي مدين العدو شرعية للتواجد على الأرض، ولما بيساعدوه في نوع أعماله الشريرة بيزودوا سطوته عليهم وشره على العالم، وبيقووه وبيضرب فيهم وبيهم اللي حواليهم، وبيلوس الجو الروحي في العالم. عشان كده وقفتكم مهمة جدا، وإدراككم لسلطانكم واستخدامكم ليه مهم جدا. وقفتكم في الصغر عن العالم وعن اللي حواليكم مفتاح كبير قوي في تدخل إلهكم السريع على الأرض. وأنا عايز أنقذ ونجي وأعبر بالناس لبر الأمان، عايز التحرير والشفاء والنور والحياة والخير والفرح والسلام، الحب والتحنن والرحمة لأولادي وللغلابة المقصورين حتى في إيديه. أنا عايز أتحرك بكل قوة، وإنتم إيدي ورجلي وصوتي اللي بنادي بيه على البعاد المغيبين واللي تايهين واللي مش عارفين يرجعوا ازاي، اللي فقدوا حريتهم وإرادتهم. أنتم المكان والهيكل اللي بحل فيه وبسكن فيه، أنتم الجسد الحقيقي اللي لي على الأرض. الحرب صحيح شرسة، لكن أنا معاكم ومفيش حاجة تقف قدامي. مش عايز الخوف والانزعاج يدخل ليكم، مش عايز القلق والتوتر يتسرب جواكم. وهأكد عليكم الكلمات اللي قالها يسوع لما لقى التلاميذ منزعجين قبل الصليب وابتدوا يخافوا، في يوحنا 14 وعدد 1: لا تضطرب قلوبكم، أنتم تؤمنون بالله فآمنوا بي. وفي الترجمة المبسطة بتقولها كده: لا ينبغي أن تضطرب قلوبكم، آمنوا بالله دائما وآمنوا بي. تصديقكم فيا وفي مكانتكم عندي وفي اللي عملوا يسوع عشانكم على الصليب هو الضمانة الوحيدة في الأوقات دي، هو اللي يشددكم ويطمنكم ويملاكم بالإيمان اللي فعلا يكون ليكم كترس. الكلمات دي موجودة في أفسس 16 وعدد 6، يقول بولس الكلمات دي عن الإيمان: حاملين فوق الكل ترس الإيمان الذي به تقدرون أن تطفئوا جميع سهام الشرير الملتهبة. وبيقولها كده في الترجمة المشتركة: واحملوا الإيمان ترس في كل وقت، لأنه به تقدرون أن تطفئوا جميع سهام الشرير المشتعلة. الإيمان مش هيمنع السهام بتاعت الشرير إنها تخرج من عنده، لكن لما هتوصل وتتقابل بإيمانكم قوتها مش هتكمل، هتنطفي قدام الإيمان اللي مليكم. سلاحكم مهم الأيام دي جدا، أنتم محتاجينه كله. وبعد ما تلبسوه كامل يكمل في عدد 18 من إصحاح 6 برضو في أفسس، ويقول كده: مصلين بكل صلاة وطلبة كل وقت في الروح، وساهرين لهذا بعينه بكل مواظبة وطلبة لأجل جميع القديسين. في الترجمة المبسطة يقولها كده: مصلين بمعونة الروح في كل وقت وفي كل أمر، انتبهوا لأهمية الصلاة، مثابرين عليها دائما من أجل كل المؤمنين. الصلاة بتفرق، وبتفرق جامد. صلي وانت ماشي، وانت سايق، وانت بتحط راسك على المخدة، وانت في المواصلات. عود نفسك انك تكون في حوار مع الروح القدس ومع أبوك السماوي، وانت عارف ان يسوع في السماء واقف عشانك. الوقت ده وقت خاص، وفي أمور كتيرة بتحصل في الملكوت، بس عايز أطمنكم زي ما في أمور صعبة بتحصل، في أمور حلوة كتير بتحصل. في ناس بترجع وبتدرك إنها بتجري ورا سراب وعايزة تعرف الإله الحقيقي. أنا عايز ولادي يبقوا طوق نجاة للي حواليهم، مرفوعين ومتشددين بالرغم من الأحداث، ثابتين في إلههم وعارفين السلطان اللي ليهم، لابسين سلاحهم ومستعدين لمجاوبة كل من يسألهم عن سبب الرجاء الذي فيهم. ولأن الأحداث والظروف صعبة، رجاءكم الباين والواضح هيبقى موضوع تساؤل من المنزعج والمضطرب والقلقان. وأنا عايزكم سراج موضوع في مكان عالي ينور للكل، ملح غير فاسد في عالم فاسد يحفظ القريبين ليه. ما تخافوش، هأنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. آمين.

بابا السماوي، بشكرك إنك موجود دايماً في المشهد. جاي أصلي يا رب من أجل كل شخص تعبان، عيان جسدياً مش قادر يتحرك، جسمه واجعه مش عارف حتى الدكاترة تشخصه إيه. جاي أصلي يا رب إنك أنت تيجي تعمل معجزة في حياته. الشرط يا رب يبقى شفاء جسدي، لكن المعجزة إنك أنت تقابله. جاي أصلي يا رب من أجل مقابلة جميلة. أنت تعرف يا رب تيجي لكل شخص محتاج، يمكن مش عارف يقول يا رب إنه محتاج لك، يمكن دايماً مشغول بجسمه اللي واجعه وبأمراضه وبالدكاترة وبالمستشفيات ونفسه يخف ويبقى كويس، لكن حقيقي يا رب الاحتياج ليك أنت، الاحتياج يا رب إن احنا نتقابل معاك حتى لو ما خفناش، يكفي وجودك أنت وإن احنا ننظر ليك في نورك يا رب، في وجهك يا رب نرى نور وحياة. جاي أصلي من أجل كل قلق على الأيام وعلى أجسادنا وعلى رب اللي عندنا، أنت تيجي يا رب وتتقابل معنا، تتقابل مع خوفنا وتهديها. أنت بتعرف تعمل كده، أنت اللي خلقتنا وشكلتنا، أنت يا رب أبونا، بحبك من كل قلبي، دايما موجود يا رب.

ليه يا رب لما اقعد معاك اوجاعي وجروحي هي بس اللي بتتكلم، وتضيع مني بركة روحك اللي بيصلي ويشفع فيا بأنات لا ينطق بيها، روحك اللي يعلن لي افكارك ليا

فمرة التقى أحد الأساتذة بالطلبة بتعوته وحب يديهم درس كبير جداً في الحياة، فسألهم سؤال، قال لهم عايزك تتخيل إنك خارج من البنك ومعاك 86,400 جنيه، وجه لص خطف منك 10 جنيه، يا ترى تجري وراه عشان تاخد منه 10 جنيه ولا تحتفظ بال 86,390 الباقيين وتحافظ عليهم وتروح بيتك؟ كلهم بصوت واحد قالوا لا، أحافظ على ال 86,390، أحافظ عليهم. قال لهم لكن في الحياة كلنا بنعمل عكس كده. ال 86,400 جنيه اللي أقصدهم هم 86,400 ثانية في اليوم. أحيانا بيجي واحد يروح قايل كلمة أو نقد شديد في 10 ثواني، إيه اللي بيحصل معنا؟ بنضيع اليوم كله، والعقل أمال نكتر الكلمة وأمال نعيد ونزيد فيها بيننا وبين نفسنا. هل نتعلم فن التجاهل أو العتاب، أو نكبر نفسنا فوق النقد اللي يتقال أو الكلمة اللي تتقال عشان نقدر نستفيد بكل اليوم؟ صدقني يا كل اللي بتشوفني، أحياناً اللي أذاك بيأذيك في لحظة، واكترار الأذى بيخليك تأذي نفسك كل لحظة. عايزين نتعلم نغفر ونسامح ونتعالى ونتسامى عشان نستغل كل ثانية لعمل الأفضل. أتمنى لكم النجاح.

أهلا بيكم يا حبايب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب. النهاردة معادنا مع مزمور 101. من العنوان نعرف أن كاتب المزمور هو داود، أما المناسبة فهي غير معروفة. وفي المزمور ده داود بيوضح فيه عن تعهده ورغبته والتزامه بالحفاظ على القداسة في حياته الشخصية وفي كل مكان هو مسؤول عنه. صنف أحد الكتاب مزمور 101 على أنه مزمور تكريس، لأن فيه داود بيعلن عن نيته أنه يحيا حياة النقاوة وأنه يرفض كل اعوجاج أو زيغان في حياته الشخصية وبيته ومملكته. وما كانش التعهد ده مجرد الكلمات، لكن داود أخد على عاتقه أنه يحولها لأفعال وقرارات تمتد لكل دايرة هو مسؤول عنها ووكيل عنها قدام الله. كمان في المزمور وضح داود من البداية الدافع وراء كل القرارات دي اللي كانت بمثابة نهضة تكريس في حياته ومملكته. وبيبتدي داود المزمور بالتسبيح والحمد والترنيم للرب ويقول: رحمة وحكما أغني لك يا رب أرنمه. فقبل ما داود ياخد أي قرار رفع عينيه وسبح الرب على المحبة المخلصة المتمثلة في الرحمة وفي العدل. وكمان داود قرر أنه يحمد ويسبح الرب في المزمور بشكل مختلف، يعني من خلال تكريس حياته. قال أحد رجال الله: أفضل طريقة بها نحمد ونسبح الرب هي من خلال أن احنا نعمل الأشياء التي ترضي عينيه، أي أن احنا نعمل مشيئته. بيكمل داود ويقول في عدد 2: أتعقل في طريق كامل. وأتعقل معناها أن أنا بهيئ نفسي للفهم، كما لو كان بيقول أنا جاي بكامل قوايا العقلية وهاخد كل القرارات اللي جاية. وبعدها داود يفاجئنا أنه الدافع وراء نهضة التكريس اللي في حياته دي لما يسأل ويقول: متى تأتي إلي؟ يعني يا رب متى ستكون لي ومعي؟ فالدافع وراء قراري للتكريس حياتي هو رغبتي وشوقي في التواجد في محضرك يا رب، ورغبتي في وجود علاقة مستمرة معاك فتملأ بحضورك قلبي وتسود على بيتي وتقودني وترشدني وتحكم المملكة من خلالي. فكان داود بيطبق الشروط اللي وضعها الرب في مزمور 15 ومزمور 24، لما كان في مزمور 15 بيسأل: يا رب من ينزل في مسكنك؟ من يسكن في جبل قدسك؟ ويرد ويقول: السالك بالكمال، العامل الحق، المتكلم بالصدق في قلبه، الذي لا يشي بلسانه ولا يصنع شرا بصاحبه ولا يحمل تعييرا على قريبه. نفس الفكرة في مزمور 24 عدد 3 لما بيجي يسأل: من يصعد إلى جبل الرب ومن يقوم في موضع قدسه؟ والإجابة تيجي في عدد 4: الطاهر اليدين والنقي القلب الذي لم يحمل نفسه إلى الباطل ولا حلف كذبا. فداود كان عارف إيه الشروط اللي لازم تتنفذ علشان يكون الشخص في علاقة مستمرة مع الرب. في مزمور 101 قرر أنه ينفذ الشروط دي وياخد قرارات حاسمة تؤثر على حياته اليومية. يا ترى إيه هي القرارات دي؟ في الأعداد من 2-5 بيوضح داود أن أول دايرة للتكريس والسلوك بالاستقامة في حياته هي الحياة الشخصية وبيته أولاً. قال أحد الخدام أن أصعب مكان نظهر فيه إيماننا هو البيت. علشان كده لم يكن داود مهتم بس أنه يكون سلوكه كاملاً أمام الناس كملك، لكن اهتم أن يسلك بالكمال أمام الله في بيته. فعلى الرغم أن سلوك معظم الملوك في الوقت اللي كان عايش فيه داود ده أنهم كانوا بيعيشوا بطريقة خاطئة وكانت قصورهم عادة مكان للفساد وللشهوات، لكن داود كان بيعلن أن قصره سيكون مكان سكن للرب الذي سيجيء إليه. فقرر داود أن يعيش بالاستقامة في حياته الشخصية وبيته ومملكته. أشجعك عزيز المستمع أنك أنت تقرأ المزمور 101 وتتأمل في القرارات اللي قرر داود أنه ياخدها في حياته الشخصية وفي بيته وفي المملكة كلها. يا رب بنشكرك على محبتك وتدخلك وحضورك في حياتنا. يا رب جايين النهاردة بنعلن عن شوقنا للحياة المستمرة في محضرك. ادينا القوة والقدرة أن احنا نقدر ناخد قرارات لتكريس حياتنا وما يكونش الموضوع مجرد أشواء أو كلمات لكن أفعال حقيقية. يا رب بنسلم ليك كل حاجة أنت أتمنتنا عليها، حياتنا الشخصية، عمرنا، بيوتنا، خدمتنا، أشغالنا، لتكون أنت السيد والرب على الحياة. آمين.
عزيزي المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا جدا أننا نكون بنرد عليك. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

يا رب علمني أحطك أولوية في حياتي، ونفسي طول الوقت تبقى بتعطش ليك، ولما أمر بوقت صعب فكرني إنك معايا وإنك صالح وإنك تكفيني.

شبابنا تاني، ربما النهاردة يكون ربنا جايبك عشان تختبر شيء جديد. لا يوجد في خطة الله صدفة، لا يوجد في خطة الله صدفة. نفس الصوت اللي موجود من آلاف السنين هو اللي موجود النهاردة، هو اللي بينده عليك، لأن يسوع هو أمسا واليوم وإلى الأبد. التنيمة اللي جاية بتقول له كده، إيه المعنى في حياتي؟ أنا عايش ليه؟

كل واحد بيقول كده، كل واحد بيقول له عاوز أرجع. ربنا بيصدقه، لأن إلهنا إله جاد بيسمع الصرخة الحقيقية زي ما كنا بنسمع. إلهنا إله جاد

أهلا بيكم أحبائنا في كل مكان على راديو الحياة الأفضل وبرنامجكم زوايا خفية. هل طلب منك المسيح يوم إنك تكون ضعيف؟ إنك تقبل الإهانة بصمت؟ أو إنك تسمح للآخرين إنهم يكسروك؟ كتير قروا كلمات المسيح لما قال: وأما أنا فأقول لكم لا تقاوموا الشر، بل من لطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر أيضا، متى 5:39. وتصوروا أن المسيحية بتدعو إلى الاستسلام، لكن هل ده فعلا اللي قصده يسوع؟ تعالوا مع بعض نكشف زاوية خفية في كلام يسوع في الحتة دي من الكتاب المقدس، سر الخد الأيسر، وهل دعا يسوع إلى الضعف؟ لو قرينا الموعظة على الجبل كلها هنلاقي إن يسوع ما عملش ناس ضعفة، لكن عمل ناس أحرار. الضعيف بينتقم لأنه فقد السيطرة، والضعيف ممكن يستسلم لأنه فقد الرجاء، أما الإنسان اللي بيعرف هويته في الله كويس فلا يحتاج أن يثبت قيمته بالعنف. اللطمة مش دايماً بتكون لإيذاء الجسد، لكن بتكون لإهانة الكرامة. بعض الباحثين بيروا في خلفية العصر ده أن اللطمة على الخد اليمين كانت قد تستخدم أحياناً بظهر الإيد، وهي صورة كانت ترمز للإهانة وإظهار التفوق الاجتماعي أكتر من كونها محاولة لإحداث أذى جسدي. سواء قبلنا هذا التفسير التاريخي بكل تفاصيله أو رأيناه أحد أوجه الفهم، الرسالة هنا بتقول إيه؟ اللي لا خلاف عليها هي إن المسيح بيتكلم عن الإهانة الشخصية أكتر من حديثه عن الدفاع عن النفس في كل موقف. يسوع ما بيطلبش منك إنك تنكر كرامتك، لكن بيطلب ألا تجعل الإهانة تقودك إلى الانتقام. تحويل الخد الآخر مش استسلام، لكن رفض لمنطق الكراهية. تخيل شخص عايز يستفزك، بينتظر منك انك تصرخ في وشه او انك تهينه او انك تضربه مقابل كلمة قالها لك، لكن رد فعلك الهادي فجأه مش لانك ضعيف، لكن لانك بترفض انك تسمح للشر انه يشكل الموقف. بولس الرسول بيقول: لا يغلبنك الشر، بل اغلب الشر بالخير، في رومية 12:21. المسيح مش بيطلب منك انك تصبح ضحية، لكن انك تكون اقوى من ان يسرق الاخرين سلامك. يسوع عايز يكسر دايرة الانتقام، والعجيب ان الامثلة اللي اعطاها يسوع بعدها مباشرة بتمشي في الاتجاه نفسه. هو قال كده: ومن سخرك ميلا واحدا فاذهب معه اثنين، برضو في متى 15:41. كمان قال: ومن أراد أن يخاصمك ويأخذ ثوبك فاترك له الرداء أيضا، في متى 45. في العصر ده كانت الأمثلة دي صادمة لأنها بتكسر توقعات المعتدي، وبتجعل الإنسان المؤمن ما بيعيش بردود أفعال، لكن بمبادرة نبعة من حريته الداخلية. المسيح مش بيخلينا أسرى للي بيعملوا فينا الآخرون، أو مش بيخلينا أسرى لرد فعل الآخرين بينا، لكن بيخلينا أصحاب قرار. كرامتك لا يمنحها الناس، وكمان لا يستطيعون سلبها منك. ممكن يحاول مدير ظالم أو شخص متسلط أو حتى حد قريب منك إنه يخليك تحس إن قيمتك قليلة، لكن قيمتك مش بتيجي من نظرة الناس ليك، لكن قيمتك بتتحقق من نظرة الله ليك. لازم يكون عندنا الإدراك ده، لازم ندرك قيمتنا الحقيقية في الله مش في نظرة الناس. عشان كده الكتاب المقدس بيقول: فقد كرمت في عيني، أشعياء 43:4. والكتاب المقدس بيقول كمان: جعلته قليلا عن الملائكة، وبمجد وبهاء كللته، مزمور 8:5. انت مش محتاج تصرخ عشان تثبت قيمتك، ولا انك تنتقم عشان تستعيد كرامتك. كرامتك ثابته في الله، لان الله هو اللي منحها ليك منذ الازل.
الحرية الحقيقية هي إنك تختار رد فعلك. ممكن ما تقدرش دايماً إنك تمنع الناس من إنها تسيء ليك، لكن إنك تقدر تمنع الإساءة من إنها تغير قلبك. هي دي القوة اللي علمها لنا السيد المسيح، مش قوة القبضة لكن قوة القلب، مش قوة الانتقام لكن قوة الإنسان اللي عارف هويته ومين هو في الله وإن الله كرمه. الزاوية الخفية اللي بيعلنها لينا المسيح النهاردة إن تحويل الخد الآخر لا تعني إن الشر انتصر، لكن تعني أن الشر لم ينجح في تحويلك لنسخة منه. الإنسان الحر مش اللي بيربح كل معركة، لكن الذي لا يسمح للكراهية إنها تسكن في قلبه. المسيح لم يدعنا للضعف لكن إلى شجاعة أعمق، شجاعة نحفظ كرامتنا دون أن نفقد محبتنا، وأن نهزم الشر بالخير، لا بأن نصبح مثله بل بأن نبقى أبناء الله مهما كانت قسوة هذا العالم. آمين.

يا رب بنجيلك النهاردة وإحنا بنحط بين إيديك كل الناس المتألمين والنازحين والناس اللي خايفة، الناس اللي فقدوا بيوتهم وأحبائهم، شعورهم يا رب حتى بالأمان فقدوه. يا رب إحنا بنصلي عشان تكون ستر للناس ديت وهم في العراء، تكون مأوى يا رب ليهم وهم تايهين، تكون صوت رجاء وأمل وهم حتى عاجزين إن هم يعبروا. إلمس يا رب جراحهم، إلمس أجسادهم ونفوسهم، إرسل يا رب تعزياتك اللي تفوق كل عقل، إديهم قوة يا رب مش بس للنهاردة، لكن إديهم قوة لكل العمر، إديهم رجاء يا رب يكفي عشان يقدروا يكملوا الطريق، وضع يا رب حواليهم ناس يسندوا ويحملوا قلوبهم عشان يكونوا امتداد لرحمتك على الأرض. آمين.

0: دلوقتي معادنا مع برنامج عايشها ازاي مع محب ميلاد.
1: انا اسمي محب ومتشوق ان انا ادردش معاكو دقيقتين ثلاثه كل مره عن موضوع مهم جدا جدا جدا. هو انا مين؟ انت مين؟ حضرتك مين؟ كل واحد فينا محتاج يعرف هويته، كل واحد فينا محتاج يدرك حقيقته. كل واحد فينا جه من حته مختلفه، في منا السوري وفي منا المصري وفي منا المغربي، في منا اللي جه من افريقيا ومن اسيا. عشان كده هدردش معاكم دقيقتين ثلاثه زي ما بنقولها في المصري، دقيقتين ثلاثه هبحث معاكم بشكل سريع هو انا مين. عشان اعرف اعيش حياتي صح محتاج اعرف هويتي صح، عشان اعرف احقق الغرض في وجودي في هذه الحياة الصعبة محتاج اعرف انا مين. عشان كده عايزك تتشجع معايا دقيقتين ثلاثة، انا مين؟ حضور الله. يعني ايه حضور الله؟ كلمة بنسمعها كتير في ترانمنا، في خدماتنا، في الوعظ. كتاب بيقول لي ان الله حاضر وساكن فيا، وان الله كلي الحضور. لكن ايضا في العهد الجديد هناك دعوة نتقدم بالثقة الى عرش النعمة لكي ننال رحمة ونجد نعمة عونا في حين. هناك اختبار حي ملموس في حضور الله. في العهد القديم كان الله بيظهر ذاته بطرق متنوعة ومختلفة. خلينا أقرأ لكم جزء في لقاء موسى وشعب الله في خروج 20 بالله. وكان جميع الشعب يرون الرعود والبروق وصوت البوق والجبل يدخن. الله كان حاضر بقوة، ولما رأوا الشعب، بصوا هذه الكلمات، ارتعدوا ووقفوا من بعيد. ارتعدوا، خافوا من حضور الله، وراحوا قالوا لموسى تكلم أنت معنا فنسمع، ولا يتكلم معنا الله لنموت. غريبة جدا، الشعب اختار أنه ما يسمعش صوت الله، روح أنت لربنا وقول لنا هو عايز إيه، إحنا خايفين منه. لكن موسى قال لهم لا تخافوا، لأن الله إنما جاء لكي يمتحنكم ولكي تكون مخافته أمام وجوهكم حتى لا تخطئوا. فوقف الشعب من بعيد، وأما موسى فاقترب إلى الضباب حيث كان الله. موسى كان جعان، موسى كان عطشان، موسى كان متاح، موسى كان عايز أكتر، لكن الشعب بيخاف. عايز أشجعك النهاردة نكون زي موسى، لأن الكتاب بيقول طوبى للجياع والعطاش، طوبى للمساكين، إلى هذا أنظر، إلى المسكين والمنسحق الروح. في ناس خايفة من حضور الله، لكن موسى عارف يعني إيه اختبار حضور الله. وأنا أشعر عن اختبار حضور الله، لأنه في حضور الله أتقدس، في حضور الله أتغير، ونحن ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف نتغير. الشعب كان خايف، وفي مرة تاني في خروج 24 الشعب كان مشغول، لكن موسى كان متاح. يقول الكتاب كده فرأوا الله وأكلوا وشربوا. لا، ربنا عايز أقولك النهاردة أقعد قصادي وقت أكتر. موسى كان متاح لدرجة أنه قعد في خروج 24 40 يوم وليلة في مجد الله وفي حضور الله. نحن نحتاج أن نكون متاحين، عطشانين، جعانين، عايزين نكون عندنا رغبة قوية لهذا الاختبار اليومي، أن نختبر حضوره الذي يغير فينا ويمتحننا وينقينا ويقدسنا.

شاور على نفسك وقول غالي محبوب في عينيك، عشان كده تطمن

لا كورونا ولا فيروس ولا وباء، واحنا في دم المظلوم على ابليس وكل اللي شبهه مضمون.

يا رب نقي قلبي من أي طريق بيبعدني عنك، وساعدني أعيش بحسب مشيئتك وأثمر لمجد اسمك. آمين.

عارف المكان اللي انت فيه دلوقتي؟ المكان اللي كل حاجة فيه متوقعة ومضمونة ومكررة؟ على فكرة ده مش أمان وراحة، ده فخ. خلي بالك، منطقة الراحة هي السجن اللي حيطانه من عاداتنا وقضبانه من مخاوفنا. مكان مريح جدا، بس للأسف مفيش حاجة فيه بتكبر. في رحلتنا اللي هتبدأ دلوقتي، مش بس هنخبط على باب الدايرة دي، ده احنا ممكن نكسره. هناخد قوتنا للتغيير من قصص روحية غيرت التاريخ، وهنتعلم أدوات عملية تخلينا نقف على أرض صلبة بره حدودنا القديمة. أنت مش مخلوق عشان تعيش نسخة كربونية من امبارح، أنت مخلوق عشان تكتشف وتتحدى وتنمو وتكبر لحد ما توصل للنسخة اللي ربنا رسمها ليك. معاكم القسيس إسحاق سعد في برنامج أنتخ. الحلقة بتاعتنا النهاردة عن أدوات الرحلة اللي احنا بناخدها ونشيلها في شنطة الخروج بتاعتنا. ما ينفعش نخرج للمجهول وإيدينا فاضية. الخروج من منطقة الراحة مش معناه نرمي نفوسنا في الهلاك وخلاص، لكن هو مغامرة، لكنها مغامرة مدروسة ومحسوبة كويس. والنهاردة هنشوف ايه اللي لازم يكون في الشنطة بتاعتنا دي واحنا خارجين نقابل الأفاق الجديدة ونوصل للأفاق الجديدة دي في حياتنا. أول أداة لازم تكون في الشنطة بتاعتنا وإحنا خارجين للمستقبل ده حتى لو كان مجهول، هي المرونة. الطريق برة الدايرة بتاعتنا، دايرة الأنتخة ودايرة الراحة بتاعتنا، مش طريق مرصوف. وربنا ما وعدناش بطريق سهل في الحياة، لكن وعدنا بشوية صعوبات هتقابلنا في الحياة. فهنلاقي شوية مطبات، وحابة نلاقي تغيير شوية في الخطط اللي احنا بنخططها ونرسمها لنفسنا. عشان كده محتاجين نخلي بالنا، لو كنت ناشف مش مرن ممكن الحياة تكسرك، لكن لو انت مرن هتعدي، وعلى فكرة هتبقى زي الفل كمان. تاني أداة هي التعلم المستمر. انا محتاج وانا طالع للأفاق الجديدة بتاعتي وبتخلى عن دايرة الراحة اللي انا موجود فيها، ان انا يكون عندي تعليم مستمر. انا محتاج طول الوقت اتعلم واقرأ وافهم واقعد قدام كلمة ربنا، واقعد قدام ربنا عشان يعرفني امشي ازاي الوقت اللي جاي. ما ينفعش نخرج نواجه العالم الجديد بعقلية قديمة عندنا، لكن لازم نعمل تحديث للمعلومات اللي عندنا طول الوقت. فكر كده في الشنطة دي كأنها حاجة ممكن تشحنك أو تشحن من خلالها شخصيتك بكل مهارة جديدة بتتعلمها. ممكن تشحن نفسك شحن إضافي عشان تقدر تكون بتكمل المشوار. لازم تدور إيه هي الحاجات اللي ممكن تشحنك وتشجعك وتقويك عشان تفضل ماشي في الطريق، وما تجيش في نص الطريق وتقول أنا مش قادر أكمل. في البعد الروحي كمان في أداة مهمة جدا جدا في حياتنا، وهي بوصلة حياتنا، هي الحكمة. ربنا زمان لما جيت قابل مع سليمان وقال له أنت عايز إيه يا سليمان، كان ممكن سليمان يطلب حاجات كتيرة قوي، لكن اتخلى عن كل حلم في الحياة وطلب حاجة واحدة بس، هي الحكمة. الحكمة هي اللي بتخليك تعرف الفرق بين الشجاعة وبين التهور. في طلب روحي جميل جدا بيقول الكلمات الجميلة دي في كلمة ربنا: إن كان أحدكم تعوزه حكمة فليطلب من الله. يعني لو حد عايز يكون حكيم في حياته يطلب من ربنا. عشان كده قبل ما تاخد أي خطوة كبيرة أو صغيرة في حياتك، اطلب البصيرة الإلهية، اطلب الحكمة الإلهية، اطلب إن ربنا ينور عينيك عشان تقدر تشوف الفرص وسط التحديات الصعبة اللي موجودة في الحياة. الخروج من الأنتخة، من منطقة الراحة بتاعتنا، لازم يكون خروج محمول بروح الحكمة الإلهية. الحكمة الإلهية اللي بتخليك بتمشي وانت واثق إن رجلك ثابتة حتى لو الأرض تحتك بتتهز كلها. تحدي النهاردة هو إضافة أداة جديدة جوه شنطتك. تعال النهاردة تعلم حاجة جديدة واحدة بس. ما تخليش يوم يعدي عليك ولا نهار يعدي عليك من غير ما تتعلم حاجة جديدة النهاردة تقدر تعيشها في الحياة. مش لازم تاخد كورس كبير، مش لازم تاخد تدريب كبير، لكن ممكن تحصل على معلومة صغيرة وبسيطة. ممكن تعرف معنى كلمة بالعربي شكلها ايه او بالانجليزي شكلها ايه وترجمتها ازاي. حتى عشان تقدر تستخدم الادوات دي في حياتك، محتاج تشغل ذكائك بشكل اكتر.
خصص 5 دقايق في اليوم بتاعك الطويل الكبير ده عشان تتعلم مهارة واحدة بس بره تخصصك اللي انت عايش فيه أو بتشتغل فيه أو بتخدم فيه. خلي شنطتك وانت طالع الرحلة دي دايما مليانة. الرحلة محتاجة مجهود، بس الأدوات الصح هتخليها رحلة ممتعة وناجحة في حياتك. عشان كده تعالى صلي الصلاة دي معايا وقول له يا رب أنا محتاج الأدوات دي عشان أعرف أعيش وأكمل حياتي. أنا محتاج قبل ما أخطي كل خطوة يا رب في حياتي، أنا محتاج تدعمني بروحك وتدعمني كمان بحكمتك العظيمة والكبيرة في الحياة، عشان اختياراتي يا رب تكون صح وعشان حياتي تكون صح. أنا محتاج أتحلى بالحكمة الإلهية العظيمة دي. أنت قلت من تعوزه حكمة فليطلب، وأنا جاي النهاردة يا رب أطلب حكمة وأطلب مرونة وأطلب تعليم جديد يقودني للنجاح في حياتي الوقت اللي جاي. آمين.

يا رب اجعل حياتي شهادة لأمانتك، وخليني أعيش كل يوم هدفي أبقى شبهك ومجد اسمك. باسم يسوع، أمين.

0: ومزمور 91 بيقول: الساكن في ستر العلي في ظل القدير يبيت. أقول للرب ملجأي وحصني، إلهي فأتكل عليه، لأنه ينجيك من فخ الصياد ومن الوباء الخطر. بخوفيه يضللك
1: وتحت أجنحته
0: تحتمي.
1: ترس ومجن حقه، لا تخشى من خوف الليل ولا من سهم يطير في النهار ولا من وباء يسلك في الدجى
0: ولا من هلاك يفسد في الظهيرة، لأنه تعلق بي أنجيه ورفعه، لأنه عرف اسمي. يدعوني فأستجيب له، معه أنا في الضيق، أنقذه وأمجده من طول الأيام، أشبعه وأريه خلاصي. يا رب احنا عايزين نشوف خلاصك ونختبر خلاصك يا رب في حياتنا كل يوم. عايزين يا رب فعلا ان احنا نحتمي في سترك ونسكن يا رب تحت ظل جناحك.

يا رب أنت فعلا يا رب الحاضر والمستقبل يا رب، وفي حضورك يا رب بيختفي كل الخوف وبيختفي كل القلق يا رب. أنا بصلي يا رب أن حضورك يملاني يا رب، يملاني يا رب بسلامك، ويملاني يا رب بحبك يا رب، لأنه فعلا في حضورك يا رب في شفاء وفي سلطان وفي راحة، وأنت يا رب الشفاء والسلطان بتوعك يا رب ملهمش نهاية ولا ليهم حدود. بصلي يا رب من أجل شفاء نفسي قبل شفاء جسدي لكل حد تعبان.

0: دلوقتي ميعادنا مع برنامج موضوع قلب بجد مع نيفين فكري.
1: في واحدة من فرق الترنيم في كنيسة برا مصر عندهم فكرة كده بيعملوها على طول، كلهم بيحفظوا الترانيم كويس جدا وبيمسكوا ايدين بعض وهم بيرنموا. بيعملوا كده عشان لو حد منهم حس انه محتاج ياخد نفس في النص يضغط كده على ايد اللي جنبه، وفي الحالة دي الشخص التاني مفروض يحافظ على نفسه ويقول اللحن مظبوط من غير ما يبقى فيه فراغ في صوته لغاية ما الاولاني ده ياخد نفسه، وبالتالي الترنيمة ما تبصش. كلنا عندنا وقت في حياتنا بنحس فيه بضغط وتقل، وبنحس ان احنا محتاجين ايد معانا نضغطها لما نبقى محتاجين تنفس او محتاجين سند او مساعده. يا بختك لو انت بتعرف تقول انا محتاج مساعده، ويا بختك كمان لو انت الشخص اللي حد بيضغط له على ايده عشان يقول له انا محتاج سنده ودعم ومساعده. محتاج اتعلم الحاجتين، محتاج اتعلم اطلب المساعده والمسانده من ناس حواليا اثق فيهم واتكل عليهم، لكن كمان محتاج اتعلم اكون انا مصدر الدعم للي حواليا، لان قد ما ده مسؤوليه كبيره هو كمان بركه كبيره جدا ليا انا قبل الشخص اللي بيتسند عليا.

يا رب يا إله السلام، في وسط الحرب والدموع وصوت أخبار كتيرة بتوجع القلب، بنرفع يا رب قلوبنا وإحنا بنعترف إنه إحنا في حالة حيرة وفي خوف وعدم أمان. يا رب إحنا واثقين إنك أنت تقدر تعلن يا رب سلطانك وترسل يا رب كلامك الهادي داخل نفوس ناس كتيرة مضطربة. يا رب بنصلي لك لأجل القادة وصناع القرار، إنك تديهم يا رب حكمة عشان يكونوا بيمشوا في طريق العدل، مش بس طريق المصالح، في طريق الرحمة مش في طريق القسوة والموت والدمار. يا رب ادي حكمة عشان توقف نزيف الدم، وشجاعة عشان الناس تاخد قرارات تحفظ يا رب الحياة. يا رب احنا واثقين انك قادر تشرق بنورك وسط الظلمة، وتزرع يا رب بذرة سلام حقيقي عشان يكون بتعلن فيها حقك على كل العالم. آمين.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: المزمور 63، مزمور لداود لما كان في برية يهوذا.
2: يا الله إلهي أنت، إليك أبكى.

يسبحك فمي. إذا ذكرتك على فراشي في السهد ألهج بك، لأنك كنت عونا لي وبظلي جناحيك أبتهج. التصقت نفسي بك، يمينك تعضدني. أما الذين هم للتهلكة يطلبون نفسي فيدخلون في أسافل الأرض، يدفعون إلى يدي السيف، يكونون نصيبا لبنات آوى. أما الملك فيفرح بالله، يفتخر كل من يحلف به، لأن أفواه المتكلمين بالكذب تسد.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: كلمة ربنا بتدعونا إننا نتغير عن شكلنا بتجديد أذهاننا، وذهننا بيتغير بتغيير الأفكار اللي فيه. العالم عمال يرمي جوانا أفكار ومبادئ مش مبادئ ربنا، وعشان الأفكار والمبادئ دي تمتحن وتترفض وتتغير، لازم يجي فكر جديد مضاد لمكانها عشان يقود حياتنا ويشكلها من جديد بحسب فكر الله. النهاردة كنت قايمة وحاسة إني عايزة أرجع أعرف أهدأ قدام ربنا، فكنت بقول له كده: علمني من جديد أرجع واهدى جدا بين إيديك. إيه اللي شغلني مالكش رأي وحل ليه؟ إيه اللي ممكن أنا أشيل همه وإنت ما تقدرش عليه؟ الراحة دي هديتك لينا مع الخلاص والفداء والحياة الأبدية والبنوية. الراحة دي مطلب بشري، إنت عارف احتياجنا ليه. الراحة الذهنية والفكرية والجسدية، إنت مهتم إننا نرتاح. إذا كنت إنت اللي مش بتتعب ولا بتكل، مكتوب عنك في تكوين 2:2: وفرغ الله في اليوم السابع من عمله الذي عمل، فاستراح في اليوم السابع من جميع عمله الذي عمل، وبارك الله اليوم السابع وقدسه، لأنه فيه استراح من جميع عمله الذي عمل الله خالقاً. انت عارف اننا محتاجين للراحة، عشان كده وريتنا مثال انك انت نفسك ارتحت بعد ما عملت الخليقة كلها، وكأنك كل شوية كأب حنين على ولاده بتيجي تضمنا ليك وتقول لنا تعالوا ارتاحوا فيا. وحسيت كده كأن ربنا بيقول لي بالروح القدس: ارتاحوا من اللي شاغل اذهانكم وسارق سلامكم، ارتاحوا من اللي شايلينه على كتافكم أنا أشيله عنكم، أنا أعرف أهتم بيه أكتر منكم. يسوع كان في الصبح باكر جدا يقوم ويروح لموضع خلاء عشان يرتاح فيا من كل اللي كان بيعمله مع كل الناس اللي بتبقى حواليه حتى التلاميذ. والكلام ده مكتوب في إنجيل مرقس أصحاح 1:35، بيقولها كده بالترجمة المبسطة: وفي الصباح الباكر قبل شروق الشمس خرج يسوع وحده وذهب إلى مكان منعزل ليصلي. كان مهم قوي الوقت ده بالنسبة لي، كان عارف إن وسط زحمة اليوم ومقابلاته الكتيرة مع جموع من البشر مش هيعرف يقضي الوقت ده معايا. كان بيرتاح فيا وفي التواصل اللي بينا. ولما أرسل التلاميذ وحدهم للقرى المحيطة ورجعوا وابتدوا يخبروه على اللي حصل معاهم، فمرقس 6:31 بيقول كده: فقال لهم: تعالوا أنتم منفردين إلى موضع خلاء واستريحوا قليلا، لأن القادمين والذاهبين كانوا كثيرين ولم تتيسر لهم فرصة للأكل. والترجمة المبسطة بيقولها كده: فقال لهم: تعالوا لنذهب وحدنا إلى مكان منعزل ونستريح قليلا. أنتم محتاجين للراحة، والراحة مش يعني الكسل والنوم وإنك ما تعملش حاجة، لأ، الراحة يعني تنزل الأحمال اللي على كتافك والهموم اللي ملياك من جوه. أنت ممكن ما تعملش حاجة خالص وتبقى برضو مش مرتاح. الراحة أمر داخلي تستقبله في روحك فيدلك على لازم تعمله عشان تستمتع بيه. وانت لو شايل حاجة ما تعرفش ترتاح إلا لو سلمتها لحد انت عارف كويس إنه فعلا هيشيلها مكانك بكل قلبه. والناس اللي حواليك يمكن يقدروا يشيلوا شوية حاجات عنك، لكن في أمور عميقة محدش يعرف يشيلها عنك، ويمكن انت نفسك كمان ما تعرفش تحلها ولا تشيلها. مفيش غير أبوك هو اللي يشيلها عنك، وتبقى عارف ومتأكد إن هو هيعتني بيها أضعاف أضعاف اهتمامك أنت وعنايتك بيها. وتسليم الأمور دي تسليم كامل، محتاج وعي وإدراك وإرادة. ما تسلمنيش الحاجة ولاقيك زي ما أنت شايلها معايا. صدقني أنا مش محتاج مساعدتك، أنا محتاج ثقتك، عشان من غير ثقتك وتصديقك فيا أنا ما أقدرش أعمل حاجة في اللي أنت سلمته لي ده، حتى لو كنت عايز وحتى لو كنت قادر. إيمانك مهم، هي دي معادلة السماء ومفيش حاجة تمشي من غيرها. إذا مش واثق فيا وفي قدرتي وفي مكانتك عندي، إزاي أقدر أمد إيدي وساعدك وعينك بحق وحقيقي؟ إذا دايما متشكك مش هتقدر ترتاح، وأنا مش هعرف أشتغل وأعمل دوري معاك. عشان كده مهم قوي الوقت الخاص اللي بنقضيه سوا، اللي فيه تعرفني كويس من قريب، تتكلم وأسمعك، وأنا كمان تديني فرصة أتكلم وتسمعني. ولما يبقى عندك الودان المدربة على سماع صوتي، هتقدر تحس بيا وأنا بقولك ما تخافش، ارمي حملك عليا. وكلمتي لما توصل لقلبك والكيانك الداخلي وذهنك يتملي بيها، هتعرف وقتها تاخد خطوة الإيمان اللي فيها ترمي حملك عليا، وانت متأكد اني مش هخذلك أبدا، لأن ده مش أنا ولا دي طبيعتي. فمزمور 34 داود بيقول الكلمات دي من عدد 4: طلبت إلى الرب فاستجاب لي، ومن كل مخاوفي أنقذني. نظروا إليه واستناروا ووجوههم لم تخجل. هذا المسكين صرخ والرب استمعه ومن كل ضيقاته خلصه. وفي الترجمة المبسطة بيقولها كده: إني لله لجأت فأجابني، ومن جميع مخاوفي خلصني. انظروا إليه واستنيروا فلن تخجل وجوهكم. دعوت أنا المسكينة فسمعني الله ومن متاعبي أنقذني. داود ما كانش بيجاملني، كان بيسكب قلبه في المزامير، كان عارف فين المكان اللي بيرتاح فيه بحق وحقيقي من كل دوشة حياته. فمزمور 23 بيقول الكلمات دي: الرب راعي فلا يعوزني شيء، في مراع خضر يربضني، إلى مياه الراحة يردني، يرد نفسي، يهديني إلى سبل البر من أجل اسمه. وفي الترجمة المبسطة بيقولها كده: الله راعي فلن ينقصني شيء، في مراع خصبة يسكنني، إلى جداول هادئة يقودني، ينعش روحي، وعلى طرق صالحة يهديني. وده اللي عايز أعمله مع كل واحد وواحدة فيكم، أنعش روحكم ونفسكم. وده مش ممكن يحصل من غير ما تتعلموا إزاي ترتاحوا فيا. ترموا كل همكم عليا وما ترجعوش تشلوه. أنا اللي بدعيكم تعملوا كده، لأن الأحمال دي منعاكم إنكم تشوفوا أمور كتيرة أهم محتاجين تعيشوها. لكن الأحمال دي عاملة دوشة جواكم وجوا نفوسكم وأذهانكم، وعمالة تلح عليكم إنكم تلاقوا لها حلول. والحل الحقيقي إنكم تحطوها قدامي وتسيبوها، وأنا في وقته أسرع به. ثقوا فيا وفي محبتي وفي عنايتي الفائقة بيكم وبكل تفاصيل حياتكم. إبليس عايزك تلف وتدور وشيلك هموم أكتر عشان تفضل واقع تحت ضغط طول الوقت، حتى لو ضغط الخدمة. خد بالك، لازم تتعلم توقف، تتعلم ترتاح فيا، وتتعلم تسيب شوية أمور لناس تانية تعملها. ما تفرحش إنك شايل الحمل كله على كتافك، لو شايل أكتر من اللازم يبقى في حاجة غلط. يسوع قال: نيري هين وحملي خفيف. إذا تقل عليك يبقى أنت شايل حاجات مش بتاعتي، وأنا اللي أقدر أشاور لك عليها، وأنا اللي أعرف أريحك بحق وحقيقي وأنعش روحك ونفسك. آمين.

هل أنت مراهق ثائر أم أنت من الشباب الصاعد الحائر؟ هل أنت من الجيل الباحث المفكر؟ فكيف تصل إلى الحقيقة وسط علامات الاستفهام التي تنقلب إلى علامات للتعجب؟ هل من يسمعك؟ والأخطر، هل من يفهمك ويهتم بك؟ نعم، يسوع يسمع ويفهم ويهتم، لأنه فيما هو قد تألم مجرباً يقدر أن يعين المجربين.

يا رب عايز أشكرك لأنك أنت إله الرحيم، رؤوف، طويل الروح وكثير الرحمة. نبصلي يا رب أنه رحمتك يا رب يختبرها الكل، كل اللي بعيد عنك يعرفك، كل اللي مش قادر يختبر محبتك يا رب يكون بيختبرها. أشكرك لأنك أنت بتدور على كل حد فينا، في بيوتنا بتوصل لنا بكلمتك علشان يا رب أن نقرب منك أكتر وأكتر. أنت اللي بتدور علينا دايما، مش إحنا اللي بندور عليك. سامحنا على بعدنا وعلى عمرنا اللي بنضيعه كتير بعيد عنك. الأيام اللي جاية عايزينك تبقى أنت الملك والسيد على حياتنا، عايزينك تبقى أنت القائد وأنت المرشد لحياتنا. حياتنا تبقى ملك ليك وتبقى أنت هدفها وغرضها الوحيد، لأنك فعلا الإله الأمين المحب. شكرا يا رب، آمين.

الفنان القدير فريد شوقي قال: قبل ما احترف التمثيل كنت هاوي، وكنت بعشق يوسف وهبي، وكنت بقلده باحتراف، للدرجة لما قلده في البيت الجيران يفكروا ان في مسرحية او فيلم بيتزاع ليوسف وهبي. قال: ولما قررت الاحتراف جه امتحاني قدام يوسف وهبي، قال وقال لي مثل، فقلت مع نفسي اقلده. قال: وقلدته باحتراف شديد جدا. قال: فوجئت بعد ما قلدته وانا فكرت ان هيتبسط قوي. قال له: انت بتقلدني؟ انت غبي، انت اسمك فريد شوقي، خليك فريد شوقي. قال: وده كان الدرس الاول ليا في الحياة الفنية، ان اكون فريد شوقي. يا كل اللي بتشوفني اوعى تقلد حد، عارف ليه؟ لان انت موهوب، انت متميز، انت الله وضع فيك قدرات وامكانيات خاصة مش موجودة في حد تاني ابدا. ايه رأيك لو ان عادل امام كان قلد فؤاد المهندس، او ان سمير غانم كان قلد مثلا عبد السلام النابلسي؟ ايه رأيك؟ عارف لو فريد شوقي كان قلد يوسف وهبي في حياته كان يبقى ماسخ. زمان الفيلسوف الكبير نيتشه كان بيقول لتلاميذه: كن نفسك تتبعني، أرجوك فكر كويس إن الله وضع فيك قدرات خاصة جدا لرسالة خاصة جدا عايزك أنت تعمل.

واحدة سألت من الرب وإياها ألتمس أن أسكن في بيت الرب كل أيام حياتي لكي أنظر إلى جمال الرب وأتفرس في هيكله، لأنه يخبئني في مظلته في يوم الشر، يسترني بستر خيمته على صخرة يرفعني.

أهلا بيكم يا حبايب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب. النهاردة معادنا مع مزمور 101. من العنوان نعرف أن كاتب المزمور هو داود، أما المناسبة فهي غير معروفة. وفي المزمور ده داود بيوضح فيه عن تعهده ورغبته والتزامه بالحفاظ على القداسة في حياته الشخصية وفي كل مكان هو مسؤول عنه. صنف أحد الكتاب مزمور 101 على أنه مزمور تكريس، لأن في داود بيعلن عن نيته أنه يحيا حياة النقاوة وأنه يرفض كل اعوجاج أو زيغان في حياته الشخصية وبيته ومملكته. وما كانش التعهد ده مجرد كلمات، لكن داود أخذ على عاتقه أنه يحولها لأفعال وقرارات تمتد لكل دايرة هو مسؤول عنها ووكيل عنها قدام الله. كمان في المزمور وضح داود من البداية الدافع وراء كل القرارات دي اللي كانت بمثابة نهضة تكريس في حياته ومملكته. وبيبتدي داود المزمور بالتسبيح والحمد والترنيم للرب ويقول: رحمة وحكما أغني، لك يا رب أرنم. فقبل ما داود ياخد أي قرار رفع عينيه وسبح الرب على المحبة المخلصة المتمثلة في الرحمة وفي العدل. وكمان داود قرر أنه يحمد ويسبح الرب في المزمور بشكل مختلف، يعني من خلال تكريس حياته. قال أحد رجال الله: أفضل طريقة بيها نحمد ونسبح الرب هي من خلال أن احنا نعمل الأشياء التي ترضي عينيه، أي أن احنا نعمل مشيئته. ويكمل داود ويقول في عدد 2: أتعقل في طريق كامل. وأتعقل معناها أن أنا بهيئ نفسي للفهم، كما لو كان بيقول أنا جاي بكامل قوايا العقلية وهاخد كل القرارات اللي جاية. وبعدها داود يفاجئنا أنه الدافع وراء نهضة التكريس اللي في حياته دي لما يسأل ويقول: متى تأتي إلي؟ يعني يا رب متى ستكون لي ومعي؟ فالدافع وراء قراري للتكريس حياتي هو رغبتي وشوقي في التواجد في محضرك يا رب، ورغبتي في وجود علاقة مستمرة معاك فتملأ بحضورك قلبي وتسود على بيتي وتقودني وترشدني وتحكم المملكة من خلالي. فكان داود بيطبق الشروط اللي وضعها الرب في مزمور 15 ومزمور 24، لما كان في مزمور 15 بيسأل: يا رب من ينزل في مسكنك؟ من يسكن في جبل قدسك؟ ويرد ويقول: السالك بالكمال، العامل الحق، المتكلم بالصدق في قلبه، الذي لا يشي بلسانه ولا يصنع شرا بصاحبه ولا يحمل تعييرا على قريبه. نفس الفكرة في مزمور 24 عدد 3 لما بيجي يسأل: من يصعد إلى جبل الرب ومن يقوم في موضع قدسه؟ والإجابة تيجي في عدد 4: الطاهر اليدين والنقي القلب، الذي لم يحمل نفسه إلى الباطل ولا حلف كذبا. فداود كان عارف إيه الشروط اللي لازم تتنفذ علشان يكون الشخص في علاقة مستمرة مع الرب. في مزمور 101 قرر أنه ينفذ الشروط دي وياخد قرارات حاسمة تؤثر على حياته اليومية. يا ترى إيه هي القرارات دي؟ في الأعداد من 2-5 بيوضح داود أن أول دايرة للتكريس والسلوك بالاستقامة في حياته هي الحياة الشخصية وبيته أولا. قال أحد الخدام أن أصعب مكان نظهر فيه إيماننا هو البيت. علشان كده لم يكن داود مهتم بس أنه يكون سلوكه كاملا أمام الناس كملك، لكن اهتم أن يسلك بالكمال أمام الله في بيته. فعلى الرغم أن سلوك معظم الملوك في الوقت اللي كان عايش فيه داود ده أنهم كانوا بيعيشوا بطريقة خاطئة وكانت قصورهم عادة مكان للفساد وللشهوات، لكن داود كان بيعلن أن قصره سيكون مكان سكنة للرب الذي سيجيء إليه. فقرر داود أن يعيش بالاستقامة في حياته الشخصية وبيته ومملكته. أشجعك عزيز المستمع أنك أنت تقرأ المزمور 101 وتتأمل في القرارات اللي قرر داود أنه ياخدها في حياته الشخصية وفي بيته وفي المملكة كلها. يا رب بنشكرك على محبتك وتدخلك وحضورك في حياتنا. يا رب جايين النهاردة بنعلن عن شوقنا للحياة المستمرة في محضرك. ادينا القوة والقدرة أن احنا نقدر ناخد قرارات لتكريس حياتنا وما يكونش الموضوع مجرد أشواء أو كلمات، لكن أفعال حقيقية. يا رب بنسلم ليك كل حاجة أنت أتمنتنا عليها، حياتنا الشخصية، عمرنا، بيوتنا، خدمتنا، أشغالنا، لتكون أنت السيد والرب على الحياة. آمين.
عزيزي المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا جدا أننا نكون بنرد عليك. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

والجميع قائلين أمين. البركة والمجد والحكمة والشكر والكرامة والقدرة والقوة لإلهنا إلى أبد الأبدين، أمين. يا رب بشكرك لأنك مستحق يا رب أنك تاخد الكرامة والمجد والقدرة والقوة والسلطان. أنت إلهنا الوحيد

يا بابا السماوي، أشكرك لأنك ما بتسيبناش وحدنا في الضيق، لكن بتقرب مننا وتعزينا بحنانك. علمنا نلجأ ليك في كل ألم ونثق إنك معانا حتى لو مش فاهمين الطريق.

هنقرأ مع بعض ثلاث أجزاء من الكتاب المقدس. ما أحوجنا للكلمة اللي تغسلنا. هنقرأ بصوت عالي، الكلمات هتطلع قدامكم على الشاشة، وهنقرأ بغض النظر عن النحو. أنا عارف الشعب المصري مش بيحب النحو قوي، بس هنقدم الكلمات دي للرب، خليها تغسلنا الأيام دي. ما أحوجنا للكلمة دي اللي تغسلنا. أوكي، تعالوا نبتدي بمزمور 46. ممكن نقف احتراما لكلمة الرب ونسمع أصواتنا عالية وإحنا بنقول مع بعض. أوكي، أول مزمور هيظهر قدامنا على الشاشة، مزمور 46، الشاشة اللي برا. أوكي، 1 2 3. وجد شديدا، لذلك لا نخشى، ولو تزحزحت الأرض، ولو انقلبت الجبال إلى تعج وتجيش مياهها، تتزعزع الجبال بطموها،

أمين. تعالوا نشوف في العهد الجديد عشان المزمور ده قديم. تعالوا نشوف في رومية 8 بولس الرسول بيقول لنا إيه. مستعدين؟ يلا. من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ شدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف؟ كما هو مكتوب إننا من أجلك نمات كل النهار، قد حسبنا مثل غنم للذبح، ولكننا في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. فأني متيقن أنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع. هللويا، أمين. المزمور الأخير ده كلنا حافظينه عن ظهر قلب وإحنا صغيرين، مزمور الراعي. عايز بس وإحنا بنقرأ نشوف في الأفعال اللي بيعملها الراعي، تمام؟ وقبل ما نوصل على آخر آية بس هنقف ثانية هقول لكم حاجة، لكن تعالوا نقرأ الراعي الصالح هيعمل إيه. 1 2 3 الرب راعية فلا يعوزني شيء، في مراع خضر بيعمل إيه؟ يربضني، إلى مياه الراحة يريدني، يرد نفسي، يهديني إلى سبل البر من أجل اسمه. أيضا إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا، لي لأنك أنت معي، عصاك وعكازك هما يعزيانني. ترتب قدامي مائدة تجاه مضايقية. مش بس كده، ده أنت مسحت في الدهن رأسي، كأسي ريا. إنما خير ورحمة يتبعانني كل أيام حياتي. في حاجة هنا هنقف عشان ده مش مسؤولية الراعي آخر آية، دي حاجة أنا لازم أعملها عشان أخذ اللغة.

يا رب خليني ألقى قيمتي فيك أنت، مش في ظروفي ولا في نظرات الناس ليا. قوي إيماني وعلمني أثق، لأنك بتحميني وبتقويني ونعمتك كفاية ليا. أمين.

أهلا بيكم أعزائي المستمعين في كل مكان على راديو الحياة الأفضل وبرنامجكم زوايا خفية. فكرت يوم إن المكان اللي أنت فيه دلوقتي مش صدفة، وإن الوظيفة اللي أنت بتشتغل فيها أو العيلة اللي أنت اتولدت فيها أو حتى الظروف اللي أنت بتعيشها ممكن تكون جزء

وجودك للمكان اللي هو أعده ليك. وصلت أستير للقصر وصارت ملكة، لكن المفاجأة إن أصعب اختبار في حياتها ما كانش هو الوصول للتاج، لكن هتعمل إيه بعد ما لبسته؟ لقت أستير نفسها قدام اختيار صعب، إما أن تسكت وتحافظ على حياتها أو تتكلم وتخاطر بكل شيء. هنا بتظهر الزاوية الخفية، الله لا يعطينا المكانة من أجل راحتنا بس، لكن من أجل رسالتنا. في اللحظة دي قال لها مردخاي الكلمات الشهيرة: ومن يعلم إن كنت لوقت مثل هذا وصلت إلى الملك. أستير 4:14. يا من كلمات، كأن الله بيقول لها يمكن ما وصلتيش للمكان اللي انت وصلتي له ده عشان خاطر نفسك، لكن علشان الآخرين وعشان شعبك. ليه ربنا حطك في مكان شغلك؟ وليه اداك كل الإمكانيات؟ وليه سمح ان انت تقابل أشخاص معينين في حياتك؟ ربما لوقت مثل هذا، زي ما مردخاي قال لها: من يعلم إن كنت لوقت مثل هذا قد وصلت إلى الملك. لوقت مثل هذا. بعدها خدت أستير قرار شجاع جدا وقالت: فإن هلكت هلكت. أستير 4:16. ثم دخلت إلى الملك رغم إنها لم تدعى. هنا الخطر، هنا كمن الخطر. ليه؟ لأنه ساعتها الدخول للملك كان لازم يكون بدعوة منه، لكنها خطرت ودخلت لأجل شعبها، وكانت تعرف إن الخطورة دي ممكن جداً تكلفها حياتها. هنا بتظهر زاوية خفية تانية، الشجاعة مش دايماً في غياب الخوف، لكن طاعة الله رغم وجود الخوف. كانت أستير خايفة، لكنها ما خلتش الخوف هو اللي قاد قرارها، لكن سمحت للإيمان والثقة وطاعة الله هو اللي يقودها. كانت النتيجة إن الله استخدم شجاعة امرأة واحدة لينقذ أمة كاملة من الإبادة. يمكن ربنا ما بيطلبش منك النهاردة إنك تقف قدام ملك أو إنك تتكلم بشجاعة، لكن إنك تعمل حاجة بسيطة جدا، تساعد شخص محتاج، أو إنك تشهد لإيمانك، أو إنك تاخد قرار صح حتى لو كان صعب عليك. مش كل فرصة بيمنحها الله لنا من أجلنا فقط. الرسالة التانية: أستير ما بقتش ملكة لأجل مجد شخصي، لكن الفرص ساعات بتتمنح لينا علشان تكون رسالة يحملها الله للآخرين من خلالنا. إذا كنت بتسأل النهاردة ليه أنا هنا، افتكر أستير، يمكن ربنا ما حطكش في مكانك الحالي بالصدفة، وما ادكش الإمكانيات دي كلها علشان تحتفظ بيها لنفسك، لكن علشان تكون سبب بركة لكل اللي حواليك. ما تخافش لو ربنا دعاك لخطوة إيمان جديدة، لأن اللي حطك في المكان ده هيديك النعمة عشان تتمم رسالتك. افتكر دايماً إن إحنا هنا في زوايا خفية بندور في كلمة ربنا، وبنشوف إزاي ربنا بيحول الأشخاص العاديين لأدوات بتصنع فرق عظيم. وافتكر برضو أنت أيضاً موجود في مكانك الحالي لوقت مثل هذا ولشهادة عن الله. آمين.

وإذ هو يصنع عملا على الدولاب ففسد الوعاء الذي كان يصنعه من الطين بيد الفخاري، فعاد وعمله وعاء آخر كما حسن في عيني الفخاري أن يصنعه. فصار إلي كلام الرب قائلا: أما أستطيع أن أصنع بكم كهذا الفخاري يا بيت إسرائيل؟ يقول الرب: هو ذا كالطين بيد الفخاري، أنتم هكذا بيدي يا بيت إسرائيل. ولكن لنا هذا الكنز في أوان خزفية ليكون فضل القوة لا منا بل من الله.

0: دلوقتي معادنا مع برنامج عيشها ازاي مع محب ميلاد.
1: أنا اسمي محب ومتشوق إن أنا أدردش معاكو دقيقتين ثلاثة كل مرة عن موضوع مهم جدا جدا جدا. هو أنا مين؟ أنت مين؟ حضرتك مين؟ كل واحد فينا محتاج يعرف هويته، كل واحد فينا محتاج يدرك حقيقته. كل واحد فينا جه من حتة مختلفة، في منا السوري وفي منا المصري وفي منا المغربي، في منا اللي جه من أفريقيا ومن آسيا. عشان كده هدردش معاكو دقيقتين ثلاثة زي ما بنقولها في المصري، دقيقتين ثلاثة هبحث معاكو بشكل سريع هو أنا مين. عشان أعرف أعيش حياتي صح محتاج أعرف هويتي صح، عشان أعرف أحقق الغرض في وجودي في هذه الحياة الصعبة محتاج أعرف أنا مين. عشان كده عايزك تتشجع معايا دقيقتين ثلاثة، أنا مين؟ اعرف عدوك. انت محتاج تعرف مين عدوك. احنا كمؤمنين عندنا اتنين اعداء، عدو داخلي وعدو خارجي. العدو الداخلي هو الانا، هو الذات، هو الانسان العتيق. وزي ما بولس قال فاحيا لا انا اصلب الذات، احيا لا انا بل المسيح يحيا في. انا عايز اسلط الضوء على العدو الخارجي، على ابليس. لما تعرف مين عدوك وتعرف موقفه ووضعه حاليا، عارف ايه وضعه حاليا؟ الكتاب يقول اذ جرد الرياسات والسلاطين اشهرهم جهارا في كولوسي 2. هو ملوش سلطان، العدو تحت الاقدام. احنا محتاجين نعرف العدو ده. اصحوا واسهروا لان ابليس خصمكم كاسد زائر يجول ملتمسا من يبتلعه. ايوه ابليس عايز يبتلعك، لكن هو مش اسد، هو ملوش قوه وملوش سلطان طول ما انت عارف الحق. ابليس تحت الاقدام، خوفك من ابليس بيديه سلطان في حياتك. يا ابليس بيخوفك يا بيخاف منك. إبليس يا بيخوفك يا بيخاف منك. بيخاف منك طول ما انت عارف الحق، طول ما انت ماسك سيف الروح، طول ما انت واقف بتعلن الحق في حياتك. وده اللي موجود بوضوح ويوحنا الأولى 2، يقول الكتاب كتبت إليكم أيها الأحداث لأنكم أقوياء وكلمة الله ثابتة فيكم وقد غلبتم الشرير. تقدر تغلب الشرير طول ما كلمة الله ثابتة فيك. زي ما الرب يسوع وقف قصاد إبليس اللي حاول يجربه يقول له مكتوب. كلمة الله طول ما هي ثابتة فيك وانت مدرك انه إبليس مجرد وملوش اي سلطان على حياتك، هو كأسد، هو مش أسد، هيخاف منك مش هيخوفك.

يا رب بشكرك على عمر فات مليان مراحم وعمر جاي واثقة إن في مراحم جديدة. شكراً إنك ثابت لا تتغير. أنت الوحيد اللي محبتك ليا ثابتة، مش على حسب أنا عملت إيه وما عملتش إيه، بعدت عنك أو قربت منك. أنت بتحبني محبة قوية، أنت قلت إن محبتك قوية كالموت. شكراً إني بقى ليا ثقة للدخول لعرش النعمة وأصبحت بنت ليك.

وبعد أيام ليست بكثيرة جمع الابن الأصغر كل ما له وسافر إلى كورة بعيدة، وهناك أنفق كل ما له بعيش مسرف. وحين أنفق كل ما له حدث جوع شديد في تلك الكورة، فابتدأ يحتاج وكان يشتهي،

عارف المكان اللي انت فيه دلوقتي؟ المكان اللي كل حاجة فيه متوقعة ومضمونة ومكررة؟ على فكرة ده مش أمان وراحة، ده فخ. خلي بالك، منطقة الراحة هي السجن اللي حيطانه من عاداتنا وقضبانه من مخاوفنا. مكان مريح جدا، بس للأسف مفيش حاجة فيه بتكبر. في رحلتنا اللي هتبدأ دلوقتي، مش بس هنخبط على باب الدايرة دي، ده احنا ممكن نكسره. هناخد قوتنا للتغيير من قصص روحية غيرت التاريخ، وهنتعلم أدوات عملية تخلينا نقف على أرض صلبة بره حدودنا القديمة. انت مش مخلوق عشان تعيش نسخة كربونية من امبارح، انت مخلوق عشان تكتشف وتتحدى وتنمو وتكبر لحد ما توصل للنسخة اللي ربنا رسمها ليك. معاكم القسيس اسحاق سعد في برنامج أنتخ. حلقتنا النهاردة هي الباب الجديد. لما ربنا يفتح قدامك باب جديد. كم مرة ربنا فتح قدامك فرصة وانت رفضتها؟ مش لأن الفرصة دي وحشة، لكن لأنها كانت جديدة. والإنسان بطبيعته بيخاف من المجهول، لكن كمان بيقولوا علماء النفس إن 80% من مخاوفنا هي مخاوف غير حقيقية. لكن ماذا لو كان المجهول هو المكان اللي ربنا مستنيك فيه، أو مستنيك إنك توصله؟ في سفر الرؤيا كلمة ربنا بتقول: هأنذا قد جعلت أمامك بابا مفتوحا. مش بس كده، ولا يستطيع أحد أن يغلقه. الباب المفتوح معناه في فرصة ربنا عايزك تستغلها، لكن لازم تقوم وتمشي. تعالوا مع بعضينا نفتكر فيلبس. فيلبس كان بيخدم في مدينة فيها نهضة، مدينة فيها استقرار، مدينة فيها خدمة مستقرة. لكن فجأة كده بين يوم وليلة ربنا قال له: سيب المكان اللي انت فيه ده، ومش عايزك تقعد في مدينة، ده انا عايزك كمان تطلع على الصحراء. تعالوا نفكر منطقيا كده، هنحس ان القرار ده قرار غريب. ليه يا رب ما انا ربنا مباركني في المكان ده وربنا مستخدمني في المكان ده، ليه اسيب المكان ده واروح مكان تاني؟ ليه فتحت قدامي الباب الجديد ده؟ كان قرار غريب، قرار غريب. كانت دعوة غريبة، حقيقي كانت دعوة غريبة. لكن فيلبس الكتاب المقدس بيشهد عنه انه اطاع. ولما طلع للصحراء قابل الخصي الحبشي اللي كلنا عارفين قصته، وكان سبب اليوم ده في خلاص الخصي الحبشي. مش بس ان واحد تخلص بدم يسوع المسيح وقبل الرب يسوع مخلص شخصي لحياته، لكن الحبشة بالكامل عرفت الرب يسوع مخلص شخصي ليهم من خلال هذا الخصي الحبشي. تخيل معايا كده لو فيلبس فضل مكانه المريح والجميل واللي متظبط فيه وعايش حياة كويسة وبيخدم خدمة كويسة، كان هيضيع فرصة عظيمة، مش لشخص بس قبل المسيح، لكن أمة بالكامل عرفت الرب يسوع مخلص شخصي لحياتهم. يمكن ربنا فاتح قدامك النهاردة باب. ممكن يكون الباب ده دراسة جديدة، ممكن يكون الباب ده خدمة جديدة، ممكن يكون الباب ده عمل جديد وانت متردد. مش لانك مش عايز تعمل كده، لكن خايف تخطي الخطوة دي، خايف تعبر من الباب ده. وعايز اقولك ان معاك حق، ان مش كل باب جديد هيكون باب سهل. لكن اسأل: هل ربنا هو اللي فتح الباب ده؟ لو الاجابة نعم، ربنا هو اللي فتح الباب ده، يبقى مهم قوي قوي انك تاخد خطوة وتمشي فيه. النهاردة انت محتاج تقول لربنا: يا رب افتح عيني عشان اشوف الابواب اللي انت فاتحها قدامي. حنا كتيرة قوي بنفكر ان ابواب مفتوحة قدامنا، بس ده بتبقى رؤيتنا البشرية. لكن محتاجين النهاردة نصلي ونقول: يا رب افتح عيني عشان اعرف الطريق ده منك ولا لا. الباب المفتوح قدامي ده، اذا كان دراسة او شغل او خدمة، هل منك ولا لا؟
ولازم تتأكد وتحط قدامك الوعد الكتابي والرائع والجميل ده: هأنذا قد جعلت أمامك بابا مفتوحا. افتكر الأبواب لا تفتح لكي نتأملها بل لكي نعبر منها. هقول تاني: افتكر الأبواب لا تفتح قدامنا لكي نتأملها، نبص عليها من بعيد وننبهر بيها، لكن الأبواب بتفتح عشان نعبر منها. تعال صلي معايا الصلاة دي النهاردة وحط نفسك قدام ربنا، ولو قدامك فرصة جديدة، باب جديد، شغل جديد، خدمة جديدة، خطوة جديدة، علاقة جديدة، انت النهاردة محتاج تصلي لربنا وتقول له: الباب الجديد المفتوح قدامي ده منك يا رب ولا لا؟ لو منك يا رب شجعني اخد الخطوة دي، حتى لو كانت تحدي نسيب منطقة راحتي، المدينة الجميلة اللي بخدم فيها زي فيلبس، وعشان اطلع الصحراء المكان البعيد ده، بس انت عايزني في الصحراء في المكان الصعب ده عشان هقابل شخص مهم جدا ان انا اقابله، عشان اخد خطوة مهمة جدا ان انا اعملها، حتى لو كانت صعبة، حتى لو كانت يا رب بتطلعني برا منطقة راحتي، لكن انا بقولك النهاردة امسك بايدي وعبرني يا رب من الباب ده لو هو منك. انا بحط قدامك يا رب كل خطوة جديدة، كل باب جديد، كل دراسة جديدة، كل خدمة جديدة، انا مصدق يا رب ان هي لو منك عبرني من خلالها وقدني، مش عشان انا امشي فيها بس، لكن عشان كمان يظهر مجدك لناس كثيرين من خلالها. في اسم المسيح أصلي.

يا رب خلي قلوبنا متواضعة وكلامنا مليان نعمة وحياتنا شهدة ليك، وساعد كل واحدة تشوف نفسها بعينك وتعرف إنها غالية في نظرك. باسم يسوع، أمين.

وإذ هو يصنع عملا على الدولاب ففسد الوعاء الذي كان يصنعه من الطين بيد الفخاري، فعاد وعمله وعاء آخر كما حسن في عيني الفخاري أن يصنعه. فصار إلي كلام الرب قائلا: أما أستطيع أن أصنع بكم كهذا الفخاري يا بيت إسرائيل؟ يقول الرب: هو ذا كالطين بيد الفخاري، أنتم هكذا بيدي يا بيت إسرائيل. ولكن لنا هذا الكنز في أوان خزفية ليكون فضل القوة لا منا بل من الله.

يا رب بنيجي كده عندك عايزين نستخبى فيك، زي ما المزمور يا رب 130 بيقول من الأعماق صرخت إليك يا رب. يا رب اسمع صوتي، لتكن أذنيك مصغيتين إلى صوت تضرعاتي. انتظرتك يا رب، انتظرت نفسي وبكلامه رجوت. زي ما المزمور اللي فات بيقول أعين الكل إياك تترجى. يا رب عنينا على إلهنا الحي، خروجه يقين كالفجر. يا رب أنت موجود، أنت حي. تعال يا رب فك نفوسنا من كل ضيقة، من كل حزن، حتى لو الأرض

خوف يا رب. أي حد بيسمعنا حاسس بيه يا رب أنت مش إله خوف، لكن حبك يطرح كل خوف للخارج يا رب. كل رب أجساد يا رب تعبانة يا رب، تعالى يا رب كده أنت رب بقوة تخرج منك يا رب تشفي. تعالى يا رب من أجل كل نفوس مجروحة. أشكرك لأن أنت عندك التعزية، أنت عندك الفرح الحقيقي يا رب. بختنا بيك، سامحنا على كل مرة عشنا فيها في ضيقة، عشنا فيها في حزن، عشنا فيها تحت قيد خطية. رب تعالى رب كده انت بقيامتك قومنا فيك يا رب، بنصرتك يا رب ادينا النصرة والغلبة.

قبل ما نكمل الترنيمة دي تعالوا نردد كلمات الآية تاني. انتظرتك يا رب، انتظرت نفسي، مش مستنين أي حاجة، مفيش أي حاجة تدي رجاء يا رب غيرك أنت وحدك يا رب. بصلي من أجل كل حد بيصلي دلوقتي، كلنا مستنينك يا رب. أنت وحدك يا رب كل القدرة، أنت وحدك اللي محبة، أنت وحدك الصالح، أنت وحدك يا رب اللي فيك الرجاء والسلام والفرح. في عالم مليان شر، في عالم مليان ظلام، في عالم مليان وجع وكسرة، لكن بشكرك لأنه الإله اللي بنحتمي فيه إله قوة وإله نصرة، إله حي، إله بيحب ولاده، إله صالح.

تعالوا نقول له يا رب راحتنا فيك انت، انت رب مسحنا، انت شفعنا، كل ما خارت قوايا منك انت عوني، منك انت وفيك انت الامان من كل خوف، من كل وجع، من كل الم، من كل خطيه. بنيجي كده عندك يا رب وبنتوب قدامك، وبشكرك على الراحه الغير عاديه اللي بنلاقيها فيك. انت اله السلام، انت رئيس السلام، بشكرك.

رب افتح عينينا على ان انت الاله المهوب العظيم القدوس. افتح عينينا على جمالك يا رب. بصلي من اجل كل واحد يا رب عنده مفاهيم غلط عنك يا رب، مش شايف يا رب جمالك ومش شايف حلاوتك. تعالى افتح يا رب عينينا يا رب على جمالك.

تعالوا نختم مع بعض بآخر ترنيمة وإحنا فرحانين وإحنا بنقول من مثل الرب إلهنا الساكن في الأعالي، إنه إحنا بنغني وسط الناس نقول يا رب إله عندنا إله عظيم اترائف علينا. يا رب بشكرك، بشكرك لأن أنت اترائفت علينا، بشكرك على حبك.

انا مش عارفه احنا بنعمل كده ليه في نفسنا وفي بعض. على فكره الموضوع ده مش بيتعمل فينا بس، احنا مشاركين فيه. الموضوع بقى مركب قوي، يعني مثلا مفيش حد ما جالوش على فيسبوك فيديوهات عن مشاهير وشكلهم هم صغيرين وبعدين شكلهم هم كبير، ويقول لك شاهد الممثل فلان الفلاني بعد 80 سنه يبعت لك صوره وعلامات الزمن باين عليه. طب ما عادي، علامات الزمن والعجز لازم تظهر عليه، يعني مهما كان سنين عدت وهو لازم يكبر. حد يقول لك انا شفت فلان الفلاني في الشارع بعد 20 سنه ما كنتش شفته، انت تلاقي نفسك بتساله كبر عجز؟ ما طبعا عجز. انت عايز الزمن يعدي وعلامات الزمن ما تجيش، احنا بقى بنعمل ايه في بعض؟ انا قفشت نفسي بقول لكذا حد انت زي ما انت ما تغيرتيش. دي حاجه حلوه، بس المشكله ان احنا بنزرع في بعض وفي نفسنا مقاومه فاشله اننا ما نكبرش. يعني فلانه اللي مش باين عليها دي هيتزرع جواها خوف من اليوم اللي هيجي ويبان عليها كبر سنها. وبصراحه الميديا وشركات منتجات التجميل مش عتقانه تحاول تزرع جوانا المقاومه الفاشله دي بكريمات وبتمرينات. واحده تطلع تقول انا عمري 60 سنه وبسبب الحاجه الفلانيه او التدريب الفلاني انا باين عليا اني 40 سنه. انا مش ضد اني اخد بالي من نفسي، بس انا ضد اني احمل نفسي تقل اسمه مش عايزه يبان عليا ان انا بكبر. اعمل حاجات واحارب حاجه جايه. الفكره اني عمري ما بفكر اسال عن عمر شخصيه اللي قدامي، يعني انا عمري ما بسال فلانه ايه اكتر حاجه اتعلمتيها من خبراتك في السنين اللي فاتت، عشان اركز اكتر على جمال الشخصيه اللي عماله تنضج على مدى السنين واللي فعلا محتاجه وقت عشان تحصل. فبدل ما اقعد اشجع واحده ان شكلها مش باين عليه السن، خليني اخد وقت اسالها سنين علمتك ايه، ايه اكتر حاجه في السنين اللي فاتت فرقه معاكي، واشجع نفسي اتامل في الكيان اللي ورا الوش ورا الجسم اللي قدامي. اهتم ابص جوه الكيان ده واتامل في جماله واسال عن السنين واللي عملته في الكيان ده. انا الاوان نوقف مقاومه لحاجه طبيعيه لازم تحصل ومحتاجه اتقبلها، واشوف انه اكيد لازم يطلع عندي تجاعيد، ويا ريت التجاعيد دي كمان تكون زيها في تجاعيد حلوه جوه شخصيتي اللي بتكبر وبتنضج على مدى السنين.

يا رب أنت إلهي ومصدر حياتي وشبعي الحقيقي، ساعدني لما أبدأ يومي منشغل بهمومي واحتياجاتي قبل ما أرفع عيني ليك، ولما أطلب عطاياك أكتر ما أطلبك أنت.

وإذ هو يصنع عملا على الدولاب ففسد الوعاء الذي كان يصنعه من الطين بيد الفخاري، فعاد وعمله وعاء آخر كما حسن في عيني الفخاري أن يصنعه. فصار إلي كلام الرب قائلا: أما أستطيع أن أصنع بكم كهذا الفخاري يا بيت إسرائيل؟ يقول الرب: هو ذا كالطين بيد الفخاري، أنتم هكذا بيدي يا بيت إسرائيل. ولكن لنا هذا الكنز في أوان خزفية ليكون فضل القوة لا منا بل من الله.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: المزمور 149.
2: هللويا، غنوا للرب ترنيمة جديدة، تسبيحته في جماعة الأتقياء، ليفرح إسرائيل بخالقه، ليبتهج بنو صهيون بملكهم، ليسبح اسمه برقص بدف وعود، ليرنم له، لأن الرب راض عن شعبه، يجمل الودعاء بالخلاص، ليبتهج الأتقياء بمجد، ليرنموا على مضاجعهم، تنويهات الله في أفواههم وسيف ذو حدين في يدهم، ليصنعوا نقمة في الأمم وتأديبات في الشعوب.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: كلمة ربنا بتدعونا إننا نتغير عن شكلنا بتجديد أذهاننا، وذهننا بيتغير بتغيير الأفكار اللي فيه. العالم عمال يرمي جوانا أفكار ومبادئ مش مبادئ ربنا، وعشان الأفكار والمبادئ دي تمتحن وتترفض وتتغير، لازم يجي فكر جديد مضاد لمكانها عشان يقود حياتنا ويشكلها من جديد بحسب فكر الله. النهاردة كنت قايمة الصبح وأنا بقالي كده كام يوم، عارفين لما تبقوا مش فاهمين قوي اللي جواكم للآخر؟ فكنت بقول لربنا كده بالظبط، حتى لو أنا مش فاهمة للآخر إيه اللي أنا حاسة بيه، أنت فاهم وعارف وقادر حتى اللي مش فاهماه تعديني منه بسلام. أنت إرادتك سلام وفرح لا ينزع من جوانا، وخيرك ورحمتك يبقوا ماشيين ورانا في كل حاجة هنعملها وبنعملها. دي مشيئتك لينا، صلاح وخير. أي حاجة تانية غير كده يبقى مش أنت. وعلى طول حسيت كأن ربنا بيكلمني وبيقول لي ده أمر مش محتاجين حتى تناقشوا مع روحكم، ده أمر محسوم في السماء ولازم يتحسم جواكم، لازم أرواحكم تدلكم لما تلاقوا اللي خارج منكم مش فرحان ومنزعج، حتى لو الظروف مش أحسن حاجة أبدا، ده ما يمنعش إن سلامي وفرحي يبقوا مليينكم، عشان دول ملهمش دعوة خالص بالأحداث اللي بتعدوا فيها، دول فوق الظروف والأمراض والتعب والزهق والأرق وشلت الهم، دول اللي كانوا عند يسوع وهو رايح للصليب. هو في موقف أصعب من كده حد فيكم بيعدي بيه؟ لكنه كان مليان سلام وفرح ومتشدد بأبوه السماوي، عشان كده سلامه يفوق كل عقل، فوق الحسابات العادية للأمور اللي بتيجي في أذهانكم، وفوق الحسابات المادية للي بين إيديكم وبين الحاجات اللي عليكم ولازم تتعمل. ليها حسبة تاني خالص، معادلة مختلفة تماما عن الطريقة اللي تعودتوا تحسبوا بيها. لما المعادلة بيدخل فيها الآب والابن والروح القدس تبقى حاجة تانية، الكفة اللي هم فيها دايما هي التقيلة مهما كان اللي في الكفة التانية اللي قدامها. وقصص الكتاب المقدس كله تشهد بكده، البحار والأنهار اللي اتشقت والأسوار اللي وقعت والخير اللي حصل وسط المجاعة لأرملة غلبانة، وجوليات اللي يقع قدام داود، وصلاة إيليا اللي تمنع مطر وترجعه، والنار اللي تنزل ليه من السماء، دانيال وجب الأسود والفتية التلاتة وأتون النار، الآيات والعجائب اللي كانت بتتبع المؤمنين في الكنيسة الأولى، الموتى اللي بيقوموا، الأمراض المستعصية اللي بتتشفي، الكنيسة اللي كانت بتنمو، والأعداد البسيطة اللي فتنت المسكونة كلها ووصلت الحق لأقصى الأرض. كل ده فوق العقل والحسابات اللي بالورقة والقلم، دول يسوع والآب والروح القدس يغيروا الحسبة اللي بالعقل وييجوا بالسماوي على الأرض ويحققوا المشيئة الإلهية. فرحك وسلامك مربوط بكده، بالجالس على كرة الأرض، ضابط الكل اللي شايف وعارف وفاهم كل الأمور ماشية إزاي، والأهم باللي قادر يخرج نور وسط الظلمة، وحياة من قلب الموت، ورجاء من عمق الأمر الميؤوس منه. فسلامك وفرحك ورجائك دول مش في إمكانياتك ولا قدراتك ولا اللي بين إيديك، لكن في إلهك اللي انت واثق فيه وعارف كويس إنه هيعمل أفضل حاجة من كل الأحداث والظروف اللي بتعدي بيها، والأهم إنه هيحفظك وإنت وسطيها مليان فرح وسلام بالرغم من أي حاجة. أنا عايزك شبعان، ما عندكش أنيميا في الأمر ده. داود في مزمور 16 والأعداد 8 و9 بيقول كده، جعلت الرب أمامي في كل حين لأنه عن يميني فلا أتزعزع، لذلك فرح قلبي وابتهجت روحي، جسدي أيضا يسكن مطمئنا. وفي ترجمة تانية يقولها كده، الله أمامي دائما، هو عن يميني فلا أضطرب، لهذا قلبي فرحان ولساني متهلل وجسمي أيضا يرقد على رجاء. وكأن داود بيشرح إيه سبب فرح قلبه وابتهاج روحه وراحة جسده وعدم اضطرابه وسلامه. جعلت الرب أمامي في كل حين، ده المفتاح والسر اللي يخلي الفرح والابتهاج والثبات موجودين، مش إن الظروف بقيت كويسة ولا إن الأيام بقت هادية ولا إني نجحت في الشغل وترقيت ولا إن عيالي بقيوا ناجحين ولا إني ناجح في علاقاتي والدنيا ماشية كويس ولا حتى إن صحتي كويسة. كل دي حاجات حلوة قوي، بس مش هي مصدر أمانك وفرحك وسلام قلبك الدايم. دول لازم يتبنوا ويخرجوا من شخص ثابت ما بيتغيرش أبدا، من حب واصل لأعماق قلبك من أبوك اللي أنت متأكد إنه جنبك على طول وسط الأحداث الصعبة والسهلة، وسط الريح ووسط السكون، في الصحة والمرض، في الغنى والفقر، في الضعف والقوة، زي العهود اللي بتاخدوها وقت الجواز. ده العهد الأبدي اللي بينك وبين أبوك، أب أبدي، يعني أبوك كائن للأبد وهيفضل أبوك للأبد، يعني حتى بعد حياتك ما تخلص على الأرض وتتمم أيامك هتكمل مع أبوك للأبد. وفي الحياة الأبدية وضعه بالنسبة ليك أبوك، ده اللي يخليك بحقيقي مطمن وفرحان بالرغم من أي حاجة. بولس في رسالة فيليبي أصحاح 4 والأعداد من 4 ل 7 بيقول كده: افرحوا في الرب، يعني مش في أي حاجة تانية، كل حين، يعني طول الوقت، وأقول أيضا مرة كمان أقولها لك، افرحوا، ليكن حلمكم معروفا عند جميع الناس. الرب قريب، لا تهتموا بشيء، بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله، وسلام الله السلام بتاعه الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. كأن بولس في الجزء ده بيرسم لك الخريطة بتاعت السكة. افرح في الرب، في إلهك وأبوك، وافرح دايما. تقدر تعمل كده؟ تقدر. ويعيد ويكمل تاني: افرح، وكأنه قرار إرادي ينبع من جواك، فعل أمر افرح ده. ولما تكون فرحان بأبوك هتكون طويل البال ولطيف مع الكل وفي كل الظروف. وافتكر إن أبوك قريب منك، عشان كده بتقلقش، مفيش ولا كلمة في اللي فات ده لها علاقة خالص بأي أمور هتبقى كويسة أو أي ظروف هتبقى أحسن. الموضوع أنت وأبوك وبس. وتعمل إيه بقى لما تبقى الظروف مش أحسن حاجة أو مش كويسة خالص؟ تيجي برضو بيها لأبوك السماوي، ترفعها لي وتصدق إنه معاك، فتبتدي تشكر لأنك مصدق، وكأن التلقائي اللي هيحصل بعد كده إن سلام الله، سلام أبوك اللي يفوق كل عقل، هيحل عليك ويهدي قلبك وفكرك وكيانك كله في حضن يسوع. فالأحداث ما يبقى لهاش سطو عليك، لكن اللي يملاك السلام. والكلام ده قابل للتنفيذ، صدقوني مؤمنين كتير حواليكم قادرين يختبروه برغم الأحداث اللي بيعدوا فيها، لأنهم رفعوا عينيهم على أبوهم وثبتوها. أنا موجود معاهم في المشهد بقوة، قادرين يحسوها ويلمسوها وسط كل اللي بيعدوا فيه. لو ما تعلمتش تتملي بالسلام والفرح وسط الأمور الصعبة، صدقني مش هتعرف ترتاح وسط الأمور السهلة والكويسة، لأنك هتفضل قلقان لو الأمور دي تغيرت هتعمل إيه. عشان كده ارفع عينك عليا، أنا أعرف أساعدك تعمل كده، تعرف تفرح وتبقى مليان سلام وراحة بال وسط كل الظروف. دي معجزة أنا اللي بعرف أعملها، محتاجة مجهود وتركيز وثبات في المسيح، لكنه قرار إرادي إنك هتفرح بالرغم من أي حاجة، والسلام تلقائيا هيجي، فهتفرح أكتر وهترتاح في أبوك وفي سلامه اللي يفوق كل عقل. آمين.

يا رب أنت إلهي ومصدر حياتي وشبعي الحقيقي، ساعدني لما أبدأ يومي منشغل بهمومي واحتياجاتي قبل ما أرفع عيني ليك، ولما أطلب عطاياك أكتر ما أطلبك أنت.

من أكتر من 20 سنة قبل اختراع الموبايلات كان في موظف يحب يوهم كل اللي حواليه إن يعرف كبار المسؤولين وكبار رجال الدولة إلى آخره. في يوم الباب بتاع مكتبه خبط، فقبل ما يقول اللي على الباب ادخل راح ماسك سماعة التليفون وبيقول ايوه يا فلان بيه انا اعمل كذا وباخد بالك. الموظف دخل بعد دقيقتين، طيب سلام سلام، حط السماعة. فبيقول اللي دخل عليه في ايه؟ قال له يا فندم انا جاي اصلح التليفون ده بتاع الشركة اللي بلغته امبارح ان الحرارة مقطوعة منه. الراجل كان في نص هدومه. يا حبايب عايز اقول لكم الكذب ملوش رجلين، واللي يكذب بيفقد احترام الناس ليه وحتى احترامه هو لنفسه ويفقد مصداقيته مع الأيام والسنين. أرجوك قول معايا النهاردة اجعل يا رب حارسا لفمي، احفظ باب شفتي، لا تخرج كلمة ردية من أفواهكم، بل كل ما كان صالحا للبنيان.

أهلا بيكم يا حبايب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب. النهاردة معادنا مع مزمور 101. من العنوان نعرف إن كاتب المزمور هو داود، أما المناسبة فهي غير معروفة. وفي المزمور ده داود بيوضح فيه عن تعهده ورغبته والتزامه بالحفاظ على القداسة في حياته الشخصية وفي كل مكان هو مسؤول عنه. صنف أحد الكتاب مزمور 101 على إنه مزمور تكريس، لأن فيه داود بيعلن عن نيته إنه يحيا حياة النقاوة وإنه يرفض كل اعوجاج أو زيغان في حياته الشخصية وبيته ومملكته. وما كانش التعهد ده مجرد كلمات، لكن داود أخد على عاتقه إنه يحولها لأفعال وقرارات تمتد لكل دايرة هو مسؤول عنها ووكيل عنها قدام الله. كمان في المزمور وضح داود من البداية الدافع وراء كل القرارات دي اللي كانت بمثابة نهضة تكريس في حياته ومملكته. وبيبتدي داود المزمور بالتسبيح والحمد والترنيم للرب ويقول: رحمة وحكما أغني، لك يا رب أرنمه. فقبل ما داود ياخد أي قرار رفع عينيه وسبح الرب على المحبة المخلصة المتمثلة في الرحمة وفي العدل. وكمان داود قرر إنه يحمد ويسبح الرب في المزمور بشكل مختلف، يعني من خلال تكريس حياته. قال أحد رجال الله: أفضل طريقة بيها نحمد ونسبح الرب هي من خلال إن احنا نعمل الأشياء التي ترضي عينيه، أي إن احنا نعمل مشيئته. بيكمل داود ويقول في عدد 2: أتعقل في طريق كامل. وأتعقل معناها إن أنا بهيئ نفسي للفهم، كما لو كان بيقول أنا جاي بكامل قوايا العقلية وهاخد كل القرارات اللي جاية. وبعدها داود يفاجئنا إنه الدافع وراء نهضة التكريس اللي في حياته دي لما يسأل ويقول: متى تأتي إلي؟ يعني يا رب متى ستكون لي ومعي؟ فالدافع وراء قراري للتكريس حياتي هو رغبتي وشوقي في التواجد في محضرك يا رب، ورغبتي في وجود علاقة مستمرة معاك فتملأ بحضورك قلبي وتسود على بيتي وتقودني وترشدني وتحكم المملكة من خلالي. فكان داود بيطبق الشروط اللي وضعها الرب في مزمور 15 ومزمور 24، لما كان في مزمور 15 بيسأل: يا رب من ينزل في مسكنك؟ من يسكن في جبل قدسك؟ ويرد ويقول: السالك بالكمال، العامل الحق، المتكلم بالصدق في قلبه، الذي لا يشي بلسانه ولا يصنع شرا بصاحبه ولا يحمل تعييرا على قريبه. نفس الفكرة في مزمور 24 عدد 3 لما بيجي يسأل: من يصعد إلى جبل الرب ومن يقوم في موضع قدسه؟ والإجابة تيجي في عدد 4: الطاهر اليدين والنقي القلب، الذي لم يحمل نفسه إلى الباطل ولا حلف كذبا. فداود كان عارف إيه الشروط اللي لازم تتنفذ علشان يكون الشخص في علاقة مستمرة مع الرب. في مزمور 101 قرر إنه ينفذ الشروط دي وياخد قرارات حاسمة تؤثر على حياته اليومية. يا ترى إيه هي القرارات دي؟ في الأعداد من 2-5 بيوضح داود إن أول دايرة للتكريس والسلوك بالاستقامة في حياته هي الحياة الشخصية وبيته أولاً. قال أحد الخدام إن أصعب مكان نظهر فيه إيماننا هو البيت. علشان كده لم يكن داود مهتم بس إنه يكون سلوكه كاملاً أمام الناس كملك، لكن اهتم أن يسلك بالكمال أمام الله في بيته. فعلى الرغم إن سلوك معظم الملوك في الوقت اللي كان عايش فيه داود ده إنهم كانوا بيعيشوا بطريقة خاطئة وكانت قصورهم عادة مكان للفساد وللشهوات، لكن داود كان بيعلن إن قصره سيكون مكان سكن للرب الذي سيجيء إليه. فقرر داود إنه يعيش بالاستقامة في حياته الشخصية وبيته ومملكته. أشجعك عزيزي المستمع إنك أنت تقرأ المزمور 101 وتتأمل في القرارات اللي قرر داود إنه ياخدها في حياته الشخصية وفي بيته وفي المملكة كلها. يا رب بنشكرك على محبتك وتدخلك وحضورك في حياتنا. يا رب جايين النهاردة بنعلن عن شوقنا للحياة المستمرة في محضرك. ادينا القوة والقدرة إن احنا نقدر ناخد قرارات لتكريس حياتنا وما يكونش الموضوع مجرد أشواء أو كلمات، لكن أفعال حقيقية. يا رب بنسلم ليك كل حاجة انت أتمنتنا عليها، حياتنا الشخصية، عمرنا، بيوتنا، خدمتنا، أشغالنا، لتكون أنت السيد والرب على الحياة. آمين.
عزيزي المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا جدا أننا نكون بنرد عليك. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

رب أنت قدوس ومخوف وحدك، أنت الإله الحقيقي الوحيد يا رب. أشكرك لأن كل آلهة الشعوب أصنام، أما يا رب فقد صنعت السماوات. يا رب أنت الحاجة الوحيدة الثابتة في حياتنا، اختبرنا وجربنا وشفنا في حياتنا اللي فاتت أن أنت الوحيد الثابت، لا شغل ولا فلوس ولا واسطة ولا إمكانيات بتقدر تكفينا ولا تضمن لنا حاجة، لكن أنت هو الضامن الوحيد يا رب في أيامنا. اختبرنا وشوفنا بعينينا انهيار أكبر ثوابت وأساسات كنا معتمدين ومرتكزين عليها وفاكرين إن احنا ظهرنا متأمن وهي موجودة، لكن كل رب غش وكله قبض ريح. يا رب افتح عينينا إن احنا نلحق ندرك ونفهم إن انت الضامن الوحيد. سامحنا على كل مرة اهتمينا وكبرنا وتسندنا على قش بيتحرق بيطير، لكن يا رب جاي النهاردة نقول لك احنا اسفين. دينا اكتر احنا عارف نخبر رب قد ايه انت صاحب السلطان الوحيد، انت الوحيد المتسلط على كبرياء البحر، انت الوحيد المتسلط على اي حاجة بتخوفنا، لان اي حاجة بنعملها بايدينا قصاد الخوف ده بتنهار بنسبة 100%، مفيش حاجة بتكمل، لان لولا ايدك انت لابتلعونا احياء، واحنا بننسى وبنتعود ان انت معانا وبنتعود على كل حاجة بتديها لنا. لكن يا رب افتح عينينا على ان دي نعمة احنا عايشين فيها واحنا مش واخدين بالنا ويمكن بنستهين بيها. نوعدك يا رب ان احنا النهاردة مش هنستهين بقوتك ولا بسلطانك ولا بايدك اللي معانا. يا رب عايزين نكمل النهاردة وبكرة ولحد ما تيجي بإيدك أنت فقط. آمين.

أجمل ما في إيماننا المسيحي إن هناك دائما حل. إحنا مش في إيماننا المسيحي بنوصل إلى حارة مسدودة، دائما في حل. وأجمل ما في إيماننا المسيحي إن اللي جه ده وأحبنا وبذل نفسه من أجلنا بيحب الخطاة. ويا بختك لو كنت خاطي، لو حاسس نفسك كويس يبقى أنت مش تبعه. يا بختك لو كنت خاطي، بس هو بيحبك عشان يغيرك وعشان ينقلك من اللي انت فيه للجديد. هو بتاع الجديد، وهو طبيب وبيحب يشفي. والترنيمة الجاية يحب يسمع صرخة من كل واحد طلعت من شفايفه أو كانت جوه قلبه، ويقول له اشفيني.

أهلا بيكم يا حبايب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب. أنا أمير كيني، متشوق من كل قلبي إن رب يكلمني ويكلمنا من خلال الوقت اللي هنضيف رحلتنا في سفر المزامير. والنهاردة خلونا نعرف فكرة عامة عن السفر. إيه معنى كلمة مزامير؟ إيه مزمور؟ في النص العبري عنوان مجموعة المزامير هي تهاليل، وكلمة مزامير في اللغة العربية جاية من الترجمة السبعينية اللي هي الترجمة اليونانية للعهد القديم. الفعل اليوناني اللي اشتق منه اسم مزامير يدل على نقر الأوتار أو رن الأوتار، بمعنى إن دايماً في وجود آلات موسيقية مصاحبة للموضوع. فتهاليل أو مزامير هي تسبيح لله. سفر المزامير هو كتاب التسبيح عند اليهود. فلو تفتكروا الآية في إنجيل متى 26-30 اللي بتتكلم عن الرب لكل المجد والتلاميذ وبتقول: ثم سبحوا وخرجوا إلى جبل الزيتون. فهما كانوا بيسبحوا مجموعة من المزامير. سفر المزامير بيتميز بوجود عنوان لكل مزمور، ففي 116 مزمور لها عناوين. إيه فايدة العنوان اللي إحنا أحياناً يعني مش بنديه أهمية أو ممكن مش بنقراه؟ عنوان المزمور بيقول لنا عن معلومات مهمة جداً، زي مثلاً مين اللي كتب المزمور، إيه المناسبة التاريخية ليه كتب المزمور، وأحياناً عن توجيهات هامة خلال العبادة، زي مثلاً اسم اللحن اللي بيتقال بيه المزمور أو إيه الآلة الموسيقية اللي تصاحب ترنيم المزمور. مين بقى اللي كتب سفر المزامير؟ أسمع حد دلوقتي يقول لي داود النبي، معروفة يعني. في الحقيقة الإجابة صحيحة ومش صحيحة. أحب أفكركم في الأول إن الكتاب المقدس كله هو موحى به من الله، كتبوا أناس الله القديسين مسوقين من الروح القدس. فالروح القدس هو الكاتب الأصلي لأسفار الكتاب المقدس بما فيهم سفر المزامير، مستخدما مجموعة من البشر. زي مين مجموعة البشر اللي كتبوا استخدمهم الروح القدس في كتابة سفر المزامير؟ في عندنا داود النبي زي ما كلكم قلتوا اللي كتب تقريبا نص سفر المزامير، في بني قورح، في أساف، سليمان، موسى، وناس تانية زي هيمان وإيثان الإزراحي. لكن إمتى اتكتب سفر المزامير؟ تاريخيا أول مزمور اتكتب هو مزمور 90، كتبه موسى تقريبا سنة 1410 قبل الميلاد، وآخر مزمور اتكتب هو مزمور 126، واتكتب في فترة ما بعد السبت، يعني أواخر القرن السادس أو أوائل القرن الخامس قبل الميلاد. فالمزامير كتبت في فترة زمنية تمتد ل 900 سنة، بتغطي أحداث تاريخية كتير جدا من بداية الحياة على الأرض لغاية أفراح ما بعد السبي لدى اليهود المحررين من بابل. يتميز سفر المزامير بطريقة كتابة بديعة في اللغة العبرية الأصلية. في البداية خالص رتبت المزامير في 5 كتب، وكل كتاب منهم بينتهي بتمجيد الله. جه النبي عزرا بإرشاد من الروح القدس وجمع الخمس كتب دول في كتاب واحد. ولمحبي دراسة الكتاب المقدس ممكن نقسم المزامير حسب المناسبات الخاصة أو حسب الموضوع. فمثلا في مزامير توبة، في مزامير لداود الهارب من وجه شاول، في مزامير تسبيح الله الملك، في مزامير بنقول عليها الهليل المصري، ودي كانت بتترنم في عيد الفصح احتفالا بإنقاذ شعب إسرائيل من مصر، وفي مزامير بنقول عليها الهليل الكبير اللي بيطلق عليها ترانيم المصاعد، ودي كانت بترنم في طريق الصعود لأورشليم. فسفر المزامير يا حبايب مهم جدا، مش بس لأنه أكبر سفر في الكتاب المقدس، لكن كمان هو أكتر سفر في العهد القديم تم الاقتباس منه في العهد الجديد. مش بس كده، ده في نبوات كتيرة جدا في المزامير عن حياة الرب يسوع لكل المجد. لو تفتكروا كان الرب يسوع مع تلميذي عمواس قال لهم أنه لابد أن يتم جميع ما هو مكتوب عني في ناموس موسى والأنبياء والمزامير. فالمزامير يا حبايب احتوت على نبوات واضحة عن حياة الرب يسوع وموته وقيامته. وعلى مر العصور ظل الغرض الأساسي من استخدام المزامير هو إنشاء التسبيح والتعبد الصحيح لله. والوقت اللي جاي بنعمة الرب هنبحر معا في رحلة ممتعة في السفر ده، ونسبح الله كل يوم في مزمور مختلف. يا رب بنشكرك لأجل كلمتك المقدسة، بنشكرك لأن كلمتك حية وفعالة تقدر إنها تعلمنا وتغيرنا، فنقدر مع الوقت نكون مشابهين صورة الرب يسوع. ادينا الإرادة إن احنا نسمع ونعمل مش بس نسمع. آمين. عزيزي المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا إن احنا نكون بنرد عليك. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

يا رب أشكرك لأنك دعوتني من الظلمة إلى نورك العجيب، وجعلتني من شعبك بنعمتك مش باستحقائي.

يا رب جاي بحط بين ايدك مصر. سامحنا يا رب لو بنتذمر على بلدنا او مش بنشوف فيها غير حاجات وحشة، لكن يا رب خدنا بالنا ان انت حافظ مصر، وان احنا ممكن نكون نور لبلاد حوالينا. يا رب جاي بحط بين ايدك مصر، قادتها وكل المسؤولين عنها، تديهم نعمة وحكمة يا رب في التدبير وفي التفكير وفي القرارات. دينا رب ان احنا نعرف نشوف البركة والنعمة اللي احنا عايشين فيها واحنا مش واخدين بالنا. ادينا رب ان احنا نعرف نقف عن البلد دي نصلي. احنا ما عندناش حاجة نعملها، ولا شغل ولا فلوس ولا سلطات نعرف نحرز بها البلد يا رب، لكن كل في ايدينا ان احنا نقف نصلي يا رب ونطلب اسمك على البلد، ان انت من اول الريس لحد اصغر طفل مولود احنا بين ايدك. قولنا نعمل ايه وما نعملش ايه. احفظ بلدنا يا رب، احنا بنحبها. ساعدنا ما نشوفش حاجة وحشة، لكن نعرف نشكر على النعمة التي نحن فيها مقيمون. اثق يا رب ان انت امين وصالح وبتكمل وعدك، وان انت مش بتسيبنا حتى لو احنا شايفين حاجات مش على مزاجنا، لكن اثق يا رب ان انت اللي بتعمله كله صالح وكله امانة من الان والى الابد. امين.

احنا مصدقين ان انت موجود في الوسط النهاردة لانك انت اله حي موجود. احنا رب مش بنضارب الهوى، لكن انت حاضر في الوسط، انت خالق المسكونة وكل ما فيها، الارض وكل ما عليها، البحار وكل ما فيها، انت تحييها كلها، انت هو الاول والاخر، الالف والياء، البداية والنهاية، أنت هو صخر الدهور، أنت اللي تقول كلمة كن فيكون. جايين النهاردة نخضع ليك ونسجد لإسمك القدوس. أنت الإله الحي وحدك، ليك كل الكرامة والمجد والسلطان والعظمة. تسبحك يا رب جميع الأمم وجميع الألسنة تقف قدامك وتعترف بملكك. تعالوا النهاردة نهتف ليه ونرفع قلوبنا بيه ونرحب في وسط

0: دلوقتي معادنا مع برنامج عيشها ازاي مع محب ميلاد.
1: أنا اسمي محب ومتشوق إن أنا أدردش معاكو دقيقتين ثلاثة كل مرة عن موضوع مهم جدا جدا جدا. هو أنا مين؟ أنت مين؟ حضرتك مين؟ كل واحد فينا محتاج يعرف هويته، كل واحد فينا محتاج يدرك حقيقته. كل واحد فينا جه من حتة مختلفة، في منا السوري وفي منا المصري وفي منا المغربي، في منا اللي جه من أفريقيا ومن آسيا. عشان كده هدردش معاكو دقيقتين ثلاثة زي ما بنقولها في المصري، دقيقتين ثلاثة هبحث معاكو بشكل سريع هو أنا مين. عشان أعرف أعيش حياتي صح محتاج أعرف هويتي صح، عشان أعرف أحقق الغرض في وجودي في هذه الحياة الصعبة محتاج أعرف أنا مين. عشان كده عايزك تتشجع معايا دقيقتين ثلاثة، أنا مين؟ الواحد أوقات كده في ساعة الصبحية ويبقى لسه بيبدأ يومه ويسمع أخبار صعبة جاية من هنا وجاية من هنا. ده بالظبط تقريبا اللي حصل مع الملك يهوشافاط. جاله خبر في يوم فجأة أنه في جيوش جاية تحاربه، جمهور عظيم وجيوش من كذا حتة. فخاف يهوشافاط، لكن بدأ يصلي وبدأ يستخر الرب وقال هذه الكلمات: يا إلهنا أما تقضي عليهم، لأنه ليس فينا قوة أمام هذا الجمهور الكثير الآتي علينا، ونحن لا نعلم ماذا نعمل، ولكن نحوك أعيننا. وده اللي بيحصل في حياتنا أوقات كثيرة فعلا، نسمع أخبار صعبة ومشاكل والواحد مش عارف يعمل إيه في الحرب الشديدة والضغط الشديد اللي عليه. لكن المفتاح هنا: يا رب أنا ما فياش قوة، أنا مش عارف أعمل إيه، لكن أنا برفع عيني عليك، لأنه من عندك الحل ومن عندك الرجاء. والحقيقة لما بدأ الشعب يصلي، روح الرب جه على واحد من اللاويين وقال صلاة جميلة جدا، فقال: اصغوا يا جميع يهوذا وسكان أورشليم، وأيها الملك يهوشافاط بيتكلم بسلطان برسالة من الله، هكذا قال الرب لكم: لا تخافوا ولا ترتاعوا بهذا بسبب هذا الجمهور الكثير، لأن الحرب ليست لكم بل لله، ليس عليكم أن تحاربوا، لا تخافوا لا ترتاعوا. الرب النهاردة عايز يقولك الحرب مش ديك، والظروف اللي انت بتعدي بيها او اسرتك او حد من اولادك او في شغلك، تأكد انه الحرب ليست لك، الحرب للرب. الرب يعطيك النصرة، والمفتاح اللي عايز ادهولك النهاردة ارفع عينك عليه وقول: يا رب ليس في قوة، لا اعلم ماذا افعل، لكن نحوك يا رب عينيا، املاني رجاء واملاني سلام. تأكد ان الرب هيحارب عنك، والرب هيعطيك النصرة وهيسدد الاحتياج وهيشددك ويعطيك نعمة ومعونة.

يا رب خلي قلوبنا متواضعة وكلامنا مليان نعمة وحياتنا شهدة ليك، وساعد كل واحدة تشوف نفسها بعينك وتعرف إنها غالية في نظرك. باسم يسوع، أمين.

خلونا واحنا واقفين نكون بنسبح الرب بالكلمات اللي جاية. خلونا نقرأ جزء بسيط من مزمور 145 بيقول كده: أرفعك يا إلهي الملك وأبارك اسمك إلى الدهر والأبدي. في كل يوم أباركك وأسبح اسمك إلى الدهر والأبدي. عظيم هو الرب وحميد جدا، وليس لعظمته استقصاء. دور إلى دور يسبح أعمالك، وبجبروتك يخبرون. بجلال مجد حمدك وأمور عجائبك ألهج، بقوة مخاوفك ينطقون، وبعظمتك أحدث. ذكر كثرة صلاحك يبدون، وبعدلك يرنمون. يجي في عدد 21 يقول كده: بتسبيح الرب ينطق فمي، وليبارك كل بشر اسمه القدوس إلى الدهر والأبد. تيجوا نقول الآية دي مع بعض تاني: بتسبيح الرب ينطق فمي، وليبارك كل بشر اسمه القدوس إلى الدهر والأبد. تعالوا نسبح الرب بالترنيمة اللي جاية، نقول له هللويا. قلبي ثابت وأنا وياك، يا رويني يا يسوع بحنانك.

بملكك حياتي، رافع ايدي بسلم لي. مرة تاني رافع ايدي اعلنها.

0: نسبحك يا رب، نعظمك، نبارك اسمك. انت صحيح يا رب، كل تسبيح، كل اكرام، كل سجود يا رب يا الهنا امام اسمك في كل الارض.
1: جديد على راديو الحياة الأفضل.